بتواصلكم نتميز بمحبتكم نرتقي الرشيد FM.

0: مع سكون الليل
1: وهدوء البشر
0: استمع
1: إلى راديو الرشيد.

0: إلى أين نحن ذاهبون؟
1: إنها مفاجأة، سأريكم الأرض التي كان فيها سد مارب.
2: يا الله، سنجد الحدائق المثمرة بأطيب الفاكهة.
1: لا تتعجل، أنت لا تعرف نهاية القصة.
3: نعم، نريد أن نعرف ماذا جرى لسد مأرب.
0: لقد رويت لنا الحلم الذي رأته طريفة وجاريها في حديقة القصر لتقابل الملك.
1: حسناً، وقف الملك عمرو بن عامر حائراً لا يدري ماذا يصنع.
4: أبي، أبي، هل أنت بخير؟
5: ابق مكانك يا مالك، سأتي إليك.
4: لقد أصبنا جميعا بالقلق. أنت تقف في مكانك منذ وقت طويل وتنظر إلى أسفل.
5: ربما لم أنتبه للوقت.
4: ماذا رأيت بأعلى الجبل؟
5: لا شيء، لا شيء. يجب أن أجلس مع طريفة لنبحث أمرا في غاية الخطورة، ولا أريد أن يزعجني أحد.
4: أمرك يا أبي.
6: هل من جديد يا مولاي؟
4: لا لا، كل شيء على ما يرام.
7: هل تفهم شيئا مما يدور؟
6: تعرف أن مولانا غريب الأطوار؟ ماذا تنتظر من رجل يمزق أثوابه كل يوم؟
8: فأر يسحب صخرة، ألم أقل لك؟
5: إن له مخالب وأنيابا يا طريفة.
8: هذه كلها علامات سيئة. خذ هذه الزجاجة وانظر إليها، فإذا امتلأت بالرمال فاعلم أن النهاية اقتربت.
5: الرمال ملأت الزجاجة فعلا، متى تتوقعين هلاك السد؟
8: خلال 7 سنين.
5: إذن علينا أن نعمل بسرعة. وجدتها، فكرة لا تخطر بعقل الشيطان.
9: ما هذه الرسالة؟
0: إنها دعوة من الملك عمرو بن عامر لوليمة في قصره.
9: ولماذا لم يجعل حامل الرسالة يبلغك شفاهته؟
0: إنها السفاهة والتبذير. انظري، الدعوة مكتوبة بماء الذهب.
9: صحيح، ذهب حقيقي.
0: والناس بالآلاف يجوعون ويشتكون من الظلم والفساد.
9: ألن تتوقف أبدا عن آرائك المعارضة؟
0: سيتغير كل شيء، سيحل غضب الله على الظالمين.
9: بل أنت الذي سيتغير. سنذهب معا إلى الوليمة، الملك بنفسه يدعوك ويسترضيك. ماذا تريد أكثر من هذا؟
10: حسنا يا أبي، سأذهب معك إلى الوليمة، ولكن بشرط.
11: ما هو؟
10: لن أضطر لمجاملة الأمير مالك والتظاهر بالضحك على حكاياته السخيفة.
11: إذا قال الأمير حكاية سخيفة أو طرفة قديمة، خذ السكين واقطع لسانه، أو الأفضل أن تقطع رقبته.
10: لا تسخر مني يا أبي.
11: يا ابنتي، يا ابنتي، حاولي أن تتفهمي الوضع. نحن في خدمة هؤلاء القوم، وهذا شرف يحلم به آلاف الناس في سبأ.
10: لست منهم.
11: للأسف الشديد، الدعوة إلى الوليمة تنص على حضور الجميع، وعليك أن تمتثلي للأمر.
10: سأفعل يا أبي.
11: سأذهب الآن لأشرف بنفسي على تجهيز الحفل وعمل الطهاة. الملك شديد الاهتمام بهذه الوليمة لسبب لا أفهمه.

0: السلام عليك يا أبي ومولاي.
1: اجلس يا مالك.
0: لا يصح يا أبي أن أجلس وأنت.
1: قلت اجلس واستمع إلي جيدا.
0: أمرك.
1: الليلة يجتمع كل الكبراء والسادة في سبأ.
0: أعرف، وقد أعد الطهاة 100 عجل و300 خروف و50.
1: لا تضيع الوقت في تلك التفاهات، لقد دعوت الناس جميعهم وعن قصد لحيلة في رأسي.
0: أي حيلة؟
1: لا يوجد وقت لأشرح لك. هل تثق بي وتوقن أنني أحبك وأعمل ما فيه صالحك؟
0: بكل تأكيد يا أبي.
1: إذن افعل ما أطلبه منك الآن، عارضني في كل شيء أقوله، ونازعني على الطعام واخطفه من أمامي، فإذا سببتك سبني.
0: كيف؟
1: افعل ما أمرك به، وإذا ضربتك اضربني بكل قسوة وشراسة.
0: لك مني السمع والطاعة يا أبي. ذهب رجل أقرع ليقص شعره.
2: يا لها من مزحة رائعة.
1: بل هي سخيفة كقائلها، سمعناها 1000 مرة من قبل.
2: ظننت الأمير يقصد أقرع آخر غير الأول.
1: أميرك هذا أحمق وثقيل الظل. أقول أحمق وثقيل الظل. وأكلت ما يكفيك اليوم.
0: هذا طبقي ولن أتنازل عنه.
3: الطعام كثير يا مولاي الأمير.
4: ذق يا مولاي الملك من هذا اللحم أرجوك.
1: لن آكل إلا من هذا الصحن.
0: وأنا لن أسمح لك.
1: يا لك من صبي وقح، خذ لتتعلم الأدب.
0: وخذ أنت أيضا يا مزيقاء.
1: كيف تجرؤ على ضربي وإهانتي؟ اتركوني لأذبحه.
2: لا لا يا مولاي، لا تصل أبدا إلى ذبح ابنك الأمير.
3: مولاي أستحلفك برب عيسى أن تكتفي بضربه أو عزله، ولكن لا تصل للقتل.
1: اخرس اخرس أيها الرجل المخرف، لن أسترد هيبتي وكرامتي إلا إذا قطعت رأسه.
5: اقطع رأسي أنا بدلا منه.
1: هذا التدليل هو الذي أفسده.
0: بل أنت الفاسد.
2: أرجو يا سمو الأمير أن تسكت.
1: أرأيتم؟ أعطوني السكين. أتعصوني جميعا وتمنعوني من تأديب ولدي؟ إذن سأغادر هذه الأرض التي يحال فيها بين الأب وابنه. سأهاجر وأتركها لكم. وداعا يا من كنت بلادي.
3: هل تصدق ما جرى بالأمس؟
4: كنت أظن غضب الملك مؤقت، لكنه مصمم على الرحيل وترك البلاد.
3: ومن سيحكمنا؟
4: هذا أمر لا يعنيني. المهم أنني اشتريت من الملك تلك الحديقة الغناء بنصف قيمتها.
3: وأنا أيضا اتفقت على شراء الحديقة المقابلة وبنصف الثمن.
6: هل تعرفين أن هذا القصر الجميل معروض للبيع؟
7: سمعت، ولكن من أين لنا بثمني؟ كل ما معي 1000 قطعة من الذهب.
6: وأنا أيضا أمتلك 1000 قطعة. إذن نتشارك سويا ونشتريه.
7: أنت تمزحين بالتأكيد. هذا القصر يساوي أكثر من 5000 قطعة على أقل تقدير.
6: ما رأيك أن الملك عرضه للبيع 2000 قطعة؟ هيا نلحق ونشتريه قبل أن يسبقنا غيرنا.
7: معك حق، الحياة فرص. بورك الأمير الذي صفع أباه.
0: آسف يا أبي لأنني صفعتك.
1: لا عليك، جمعنا مبلغا عظيما من المال.
0: هناك من يعرض شراء خيولنا وجمالنا أيضا.
8: لا، سنحتاج إليها في الهرب لنضع فوقها كل هذا الذهب.
0: متى نرحل يا أبي؟
1: عندما نبيع باقي الأراضي والقصور.
0: ألم يكن من الواجب أن نبلغ الوزير وابنته لينجو معنا؟
1: إياك أن تفكر بهذه الطريقة. السر يا بني إذا ذاع ضاع.
8: نعم يا بني، اجعل مبدأك في الحياة أنا ومن بعد الطوفان.
9: لماذا لا تأكل يا أبي؟
4: ذهني مشغول يا ابنتي، عندي أسئلة كثيرة لا أجد لها إجابة.
9: تقصد من يحكم البلاد بعد عمرو بن عامر؟ وهل ستظل وزيرا في منصبك؟ أم تراك تطمح فيما هو أكثر؟
4: لقد حدثت أمور عجيبة بسرعة أربكتني، وأريد أن أتأملها في هدوء.
9: ماذا تقصد؟
4: الملك عمرو بن عامر يعشق الحكم والسيطرة والأرض الخصبة، فما الذي يجعله يترك كل ذلك ويهاجر؟
9: أحس بالإهانة كما رأينا جميعا، وحيل بينه وبين تأديب ولده العاق.
4: هذه حيلة لا تمطلي علي، لقد بدا الملك والأمير وكأنما اتفقا على التشاجر أمامنا.
9: ولماذا يفعلان ذلك؟
4: هذا ما لا أفهمه، كل شيء حولي غامض منذ عاد الملك من زيارته للسد، وكل تصرفاته لا معنى لها. السد، يجب أن أذهب إلى هناك.
0: أبي، أبي،
10: اخفض صوتك، المفترض أنك هجرت هذا القصر خوفا مني. ماذا تريد؟
0: أريد أن أكرر أسفي أبي لأنني صفعتك.
10: لا عليك، هل حزمتما كل الحقائب والصناديق؟
8: نعم، هذه للطعام وتلك للفاكهة و...
10: قلت ألف مرة قللوا من المتاع، لا نريد أن نسير في قافلة من ألف جمل ويرانا كل أهل سبأ.
8: هل نترك الطعام؟ زادنا في الرحلة؟
10: معنا من الذهب ما يشتري كل شيء، قللوا من المتاع وتسللوا في هدوء.
0: أمرك يا أبي، هيا هيا يا أمي.
8: سأحن إلى تلك الأرض الطيبة.
10: ليس هذا وقت المشاعر، حني إليها فيما بعد. ها، هيا هيا.

0: لدينا أعمال كثيرة يا حضرة الوزير.
1: لحظات ويمضي كل منكما إلى حال سبيله.
2: ما الذي ينبغي علينا ملاحظته؟
1: ها هو، انظر.
0: إنه مجرد فأر. أين ذهبت القطط؟
2: إنه ليس فأرا واحدا، بل جيشا من الفئران.
1: انظر، الفأر يقلب صخرة،
2: بل ويقطمها بأسنانه.
0: إنها فئران مفترسة كالأسود، وقد تؤذي البعض.
1: ليس هذا هو الخطر، المشكلة أنها تقرض الصخور أسفل سد مأرب.
2: هل تظن أن الماء قد يتسرب؟
1: ليتك لم تسأل.
3: أغيثونا، أغيثونا.
4: هيا اذهبي بعيدا عن قصري.
5: إنه قصري أنا أيضا، لقد اشتريناه معا.
4: أنا التي أحمل مفتاح القصر.
5: الملك عمرو بن عامر باعه لنا معا.
4: أثبتي ذلك.
5: كيف أثبت وقد رحل الملك؟
4: إذن ارحلي أنت أيضا قبل أن آمر الحراس بطردك.
5: الماء، انهار السد.
4: إلى أين نهرب؟
5: النجدة، النجدة. سأغرق، النجدة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور؟ صدق الله العظيم. وهكذا اندفع سيل العرم يذيب أمامه كل مقاومة، ويكتسح الدور والقصور والحدائق والأشجار والثمار. واندفع الناس يهربون من السيل، مزقهم الله كل ممزق، كل فرقة في اتجاه.
7: هل هذه هي أرض سد مأرب؟
6: نعم يا مرجان، هنا في هذه الصحراء عاشت مدينة مأرب. كان لأهلها جنتان عن اليمين وعن الشمال.
8: ولكن لا أثر للزرع ولا للحياة على تلك الأرض.
6: تأملوا هذه الصخور الحادة كالسيوف، هذا هو عقاب الله للظالمين من عباده.
9: وأهل مأرب أين ذهبوا؟
6: غرق من غرق، وتفرق الباقون في كل أنحاء الأرض، حتى صاروا مثلا على الفرقة. ويقول المثل العربي في ذلك: تفرقوا أيادي سبأ.
9: وهل نجا الملك عمرو بن عامر بغنيمته؟
6: كيف ينجو يا بني من عدل الله؟ لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لقد هلك الملك الظالم ومن معه، ولم ينفعه ماله ولا ذهبه، وابتلعته تلك الأرض السوداء المقفرة.

الحمد في الأول والآخر، أحيي قلبي بالإيمان وأطلق لساني بالقرآن العظيم، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن ويا رحيم. يا الله، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

يا رب يا عظيم يا غفار ويا قهار ويا مجيب الدعاء، اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقدع بعطائك. اللهم إلهم نفسي تقواها وزكها، فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفسي إليك راضية مرضية، وادخلها جنتك في عبادك الصالحين يا الله.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيبوا وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنبوا. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكبوا.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته و

ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته.

القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل،

ولا فقر، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لا تراه الأبصار في الدنيا، ويراه المؤمنون في الآخرة. كلم موسى عليه السلام تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وفهم سليمان عليه السلام تفهيما، وعلم محمدا صلى الله عليه وسلم تعليما. يخلق ما يشاء ويختار، تكلم بالقرآن وعلم البيان، وإليه يصمد الثقلان. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم.

هو القاهر فوق عباده، المهيمن على خلقه، المستوي على عرشه، القاهر لأعدائه، الناصر لأوليائه. ما يفتح من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. من يهدي فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، من يكرم فلا مهين له، ومن يهن فلا مكرم له. لبيه حقا حقا، ولا إله إلا هو صدقا صدقا، وتبارك ما أعظمه خلقا ورزقا. هو الولي الحق ورب الخلق وصاحب الأمر، بيده الملك وإليه المآب وإليه المشتكى، وبه المستغاث وعليه التكلان. هو أسرع الحاسبين وأكرم المعطين، وإله الأولين والآخرين.

0: وبي ندم لولا رجائي ومطمعي، لفضلك أضحى فيك قلبي يشذب. تعاليت عمن شبهوك وقدست صفاتك، يا من جوده لا يغيب. تباركت يا من أنزل الغيث والهدى، فذكرك للأرواح أحلى وأطيب. فأنت الذي في الغار أمنت أحمدا، وخيبت أهل الشرك حين تحزبوا، وشاكوا سلاح الموت إما مهند تقاطر موتا أو حديد مذرب. فأوليته نصرا عزيزا مؤيدا، وصار حديث الدهر يقرى ويكتب.
1: نتوب فعاملنا بلطف ورحمة

0: ووالله إن العيش فيك مبارك وفي غيركم بؤس كريه معذب.
1: سبحان من أحاط علمه بالكائنات واطلع على النبات وعلم بنهايات الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم ما في الضمير ولا يغيب عنه الفتيل والقطمير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد، وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا، وهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تَذَكَّرُونَ وَسَخَّرَ

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: المراجعين.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت ضيفاً أو زائراً فلا تتصرف وكأنك في منزلك، ولا تتحرك في كل أنحاء المنزل أو تجلس بأسلوب غير مناسب، وراعي احترام أصحاب المنزل، ولا تلتفت يميناً ويساراً، واختر مكاناً مناسباً للجلوس فلا يكشف لك من في البيت فتسبب لهم إحراجاً، ولا تكن فضولياً مزعجاً، وإذا وقعت عين هناك على أمر تكرهه داخل المنزل فاكتمه ولا تتحدث به، ولا تنتقد أو تضايق صاحب المنزل بذكره، وعند انتهاء وقت الزيارة انصرف بهدوء وعبر للمضيف عن امتنانك وسرورك بما قضيته من وقت رائع وجميل معه، ولا تمكث طويلا أمام الباب.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر الساعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل ينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج. ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنت والآخر من الرشيدة فأما
1: اعطي لوالديك قيمتهما وابرز مكانتهما الرفيعة دائما، ابتسم أمامهما وامنحهما المزيد من الاهتمام، استمع إلى حديثهما باهتمام واخفض صوتك أثناء الحديث معهما ولبي طلبهما دون تأخير، واقض المزيد من الوقت معهما، وعند زيارتهما من المهم البعد عن إتعابهما في تجهيز وتحضير شيء ما، ومن المهم للغاية الرد على مكالمتهما على الفور وعدم تأجيل ذلك، وفي حال السير معهما من المهم أن يتقدما عليك، أما في حال إذا كانت صحتهما ليست على ما يرام فافتح لهما الطريق للسير دون تعثر.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: التراجع.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-35-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: إذاعة الرشيد تقدم.
6: إذاعة الرشيد تقدم.

من راديو رشيد على برنامجكم على قناتكم وإذاعتكم المحترمة إذاعة الرشيد. قناتكم شنو اليوم رحت على القناة؟ حياكم الله وين متكونون. برنامجكم اليومي أغاني على ذوقك، واليوم يوم الثلاثاء تحية وطن. حياكم الله.

تحية وطن، تحية حب واحترام إلى كل قواتنا الأمنية جميع أصنافها وتشكيلاتها. تحية حب واحترام مني لكم أنا شاهد الرباعي، وبالإخراج والتقديم والهندسة اليوم خربط لأن أثير العبيدي. حياك الله أثير العبيدي.

0: العمليات الخاصة الفرقة الذهبية، إنهم أبطال قوات مكافحة الإرهاب، إحدى تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب. هذا الجهاز الذي وضع نصب عينيه أمن العراق وسلامة أبنائه، عبر عن ذلك بتبني الاستراتيجية العراقية الوطنية لمكافحة الإرهاب. مبادئها تعزيز قدرات الدولة وإمكانياتها في كل مفاصل الحياة وتوفير الحرية لكل العراقيين.
1: رجعنا لكم، طيب نعود أذكركم أرقامها للمشاركة برنامجكم الأسبوعي تحية وطن، أرقامنا هي 0770777581 و0770777582. وعدنا اتصال، نقول صباح الخير.
2: صباح النور،
1: حياك الله.
2: مرحبا فيك، شكرا.
1: الحمد لله، الله يخليك.
2: يمكن مشارك يوصل؟
1: أكيد.
2: حسام الرسام،
1: حسام الرسام، عندي وطن؟ اهلا بك، نورتنا، شكرا لك، شكرا لاتصالك، ومع السلامه.

رجعنا لكم حبايبنا وعندنا اتصال، عندنا تعليقات. صباح الخير عليكم حبايبنا متابعينا على البث المرئي التيك توك، حياكم الله، شكرا لكم وتعليقاتكم الحلوة. تريد كاظم الساهر يقول عوف التعليقات وعوف الأغاني الوطنية، لا أهم شيء هذا اليوم خصصناه فقط للقوات الأمنية، المحتاج عليه كل قواتنا الأمنية، ينتظرون يوم الثلاثاء.

تحية حب واحترام لكل قواتنا الأمنية بجميع أصنافها، إذا كان حتى لا يزعلون من عندنا، جميع أصناف المرور والحشد الشعبي والشرطة والجيش وكل القوات الأمنية خلف السواتر حماية الوطن. تحية حب مني لكم ومن إذاعة الرشيد تحديدا ومن المخرج مو؟ ونهدينا مغنية البكيسي. أي والله إحراج مو؟

حبيبي يا عراق، وعندنا اتصال ونقول صباح الخير. ألو ألو، راح. أرجع أذكركم بأرقام هواتفنا قبل البكيسي. أرقامنا هي 0770777581 و0770777582. ونسمع البكيسي.

0: وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ألو بس نص صوت الراديو.
1: أقول إيش فتحت الراديو ما أعرف شنو هو البرنامج.
0: ها برنامجنا هو تحية وطن. يعني أغاني على ذوق اليوم خصصنا للقوات الأمنية.
1: يستاهلون القوات الأمنية من كل أصنافها من الشمال للجنوب.
0: يستاهلون. شنو حاب تسمع أغنية؟
1: والله أنا حدث طلعت قيس هشام ويا شو اسمه على الوطن.
0: قيس هشام ويا واحد
1: إيه.
0: عن الوطن إيه. وصلت تمام. شكرا لك. شكرا لاتصالك.
1: وعن حياتي.
0: أهلا مع السلامة.

0: ورجعنا لكم وعدنا اتصال آخر ونقول صباح الخير.
1: صباح النور، شلونكم؟ أخباركم رجل رسيد؟
0: أهلا بيك، أنت شلونك؟ أخبارك؟
1: هلا والله،
0: هلا بيك،
1: بارك النور.
0: الله يخليك. مني أنا
1: وياكم مصعب من المنصل.
0: حياك الله. حضرتك منتسب؟
1: لا منتسب.
0: حياك الله. لعد هاي أطلب وتمنى. أطلب أغنية اللي أنت تريدها.
1: مال صلاح البحر.
0: صلاح البحر.
1: هاي صاحت باسم الفرصة وما أدري إيش. ما أعرف أوريك ما قدمت.
0: شو يقول بها؟
1: صاحت باسم الفرصة.
0: صاحت باسم فتشي. تمام. تدلل.
1: كفو كفو.
0: كفو منك، مع السلامة. شي صاحت باسم الفرصة. بس اكتب صاحت.

0: أكيد العراق أبو الغيرة مو؟ ما عدنا احتراض ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. أهلا بيك حياك الله. شنو حاب تسمع؟ عفواً؟ صوت كلش تحياتنا إلى بلكي عاود الاتصال. نكمل طقت والما طقت. ورجعنا لكم وعدنا اتصال آخر ونقول ألو.
2: السلام عليكم. طبعا أعتبر رسوخ يمكن كنت مرتين اتصال
0: عادي. المهم عادت الاتصال بس
2: الحمد لله حصلتكم لي والله.
0: الحمد لله والشكر.
2: أريد أغنية ماجد المهندس خلي يدلها إذا أمكن.
0: لا اليوم برنامجنا هو عن القوات الأمنية تحية وطن. يعني الأغاني تكون
2: والله تحية تحياتي لكل قواتنا الأمنية كل اللي يحمون العراق ويخافون على العراق.
0: تحياتي لهم أكيد. زين شنو حاب تهدي لهم أغنية؟
2: والله أي شيء على ذوقكم.
0: أي شيء على ذوقنا. تمام.
2: شكرا. تحياتي لك. شكرا.
0: تحياتنا لك. مع السلامة.
2: نبغي.
0: أهلا بك.

0: هات نقول صباح الخير.
1: أنا وشان صباح الخير والعافية إن شاء الله.
0: إيه يا كلا مني أنا.
1: وأنا أبو نور من بغداد.
0: إيه أنت من أحد القوات الأمنية أكيد.
1: نعم نعم أحد القوات الأمنية. مبارك مبارك بدون القوات الأمنية.
0: شنو حاب تسمع أغنية؟
1: والله على ذوقكم شو تقدمون على ذوق.
0: على ذوق المخرج.
1: إن شاء الله. مشكورين مشكورين.

0: طبعا.
1: شلون اخبار الشرطون؟ يعني بالعادة ما أقدم بس يلا
0: ويانا اليوم بالإعداد
1: حلو أحمد مخلي هاي الإخراج هنا والتقديم الصوت ماتي أوكي
0: زين يصير أطلب
1: بفلوس المشكلة أني رجال أشتغل كله بفلوس حتى البرنامج يعني ترى ماخذ من أحمد فلوس عليه أنا ما أشتغل ببلاش حقيقة يعني أنا هذا البرنامج كلش أحبه مال تحية وطن دين القوات الأمنية تستاهل بكل صنوفها أنه نقدم لهم شيء وقدم لهم دعم حلو لما يسمعون بالشارع أو بالسيارة هم مخلينها ويسمعون الرشيد أنه موجود أغاني وطنية
0: يعني قبل فترة اتصل بأخت الواجب وجيت أسمع أشارك البرنامج
1: شيء حلو يعني هذا أنه يسمعون الإذاعة وبالضبط بالضبط
0: فهسرد أغنية عن الحشد الشعبي بعدين
1: والله أنا أحب بيان النصر
0: المهم
1: يستاهلون الحشد والمرور والداخلية والدفاع والجهاز كل الأصناف كل اللي موجودة بعراقنا الحبيب يستاهلون كل الأغاني يلا ناخذ اتصال
0: نقول ألو ألو
2: عليكم
0: وعليكم السلام
2: شلونكم عيوني صباح الله بالخير
0: صباح النور
1: صباح النور أهلا
2: حياتي شلونك أستاذ شلونك
1: حبيبي شلونك إن شاء الله بخير
2: الله يخليك شلون يومكم إن شاء الله تكونوا بخير
0: والله زينين
1: دام مدام أنتم بخير تتواصلون ويانا الأمور كلها تمام الحمد لله من ويانا
2: الله يخليك ويانكم علي من محافظة ميسان
1: حياك الله يا أبو حسين تحياتنا لك وكل أهل ميسان شنو حاب تسمع يا أبو حسين
2: محمود الغيان
1: نعم أي أغنية؟
2: الجيش العراقي
1: الجيش العراقي؟
2: عفية بالجيش العراقي
0: عفية بالجيش العراقي
1: والنعم من الجيش العراقي
0: والنعم منهم أكيد
2: نعم طبعا والنعم كل قواتنا الأمنية إن شاء الله
0: يستاهلون
2: وهدية لكل قواتنا الأمنية وكل جيش العراقي إن شاء الله
0: شكرا لك شكرا لك
1: تحياتنا لك يا الله
0: مع السلامة
1: بالسلامة اتصال آخر يلا. ألو
0: ألو
1: ألو صباح الخير هسه صباح الخير هو لو
0: بالوصل صباح الخير
1: أعرف لف معش وبعدها تصير مساء الخير بس هسه الجو حار
0: ألو تحياتنا لكم ألو
1: ما ناوي يحكي نسمع الأغنية
2: ألو
0: ألو
2: شلون شايني
0: من
2: يانا؟ يونس من كربل
0: يونس من كربل
2: الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله يبارك الله
0: شنو حاب تسمع؟
2: حاب أسمع لي الحشد على الشهداء
1: يلا تدلل إن شاء الله نسمعك للحشد
2: الله يبارك الله يبارك
1: تحياتنا لك يا حبيبي

0: يلا رجعنا وياكم. ناخذ اتصال.
1: قبل الاتصال احد المتابعين يوجه لك تحية.
0: تحياتنا. وين بالتيك توك لو بال... هو توك توك لو تيك توك؟
1: توك توك. هاي
0: هاي ما موجود عندنا هنا كركوك.
1: المهم عندنا اتصال. الو
0: تحياتنا. هنا
2: الو
0: لؤي. اهلا يا لؤي.
2: صباحكم ورد وسعادة، منورين زار الصباح الجميل.
1: صباح النور
2: عليك. الله عليك الشكيات الغالية. الله سلمش.
0: يلا يا لؤي شلونك؟ ان شاء الله بخير.
2: والله الحمد لله. شلونك انت؟ شلون
0: يا حبيبي؟ انا بخير الحمد لله.
2: شلون معنوي يا رب؟ والله معنوي زينة الحمد لله.
0: زينة؟
2: اكيد بوجودكم.
0: يبارك بيك. لؤي انت منتسب؟
2: سابقا بتقاعدت.
0: هو سؤال يعني
2: بعمر شباب.
0: لؤي سؤال اعذرني على صراحتي.
2: نعم نعم.
0: يقولون المنتسب دائما جسمه رشيق وحلو ورياض وهاي التفاصيل، زين انت من هذول الاشخاص؟
2: انا اكيد رياضي لان امارت الرياضه في صاله حديد كما اسام.
0: والنعم منك.
2: نعم الله عليك.
0: يلا حبيبي لؤي ايش حاب تسمع؟
2: حاب اسمع
0: شيء. ليش اضحك؟
2: شيء سفير.
0: نعم.
2: لا تيسير السفير عند نسيت هذا يومك يا سلاحي.
0: شنو اسمها؟
1: تيسير السفير.
2: يومك يا سلاحي.
1: يومك
0: هو بيها سلاح.
1: بيها يوم.
0: اي بيها يوم سلاح.
2: اي اي شيء بس حلو يعني.
0: يلا تبدا لنا ان شاء الله هسه تسمعها.
2: تسلم يا غالي الله يحفظكم جميعا.
0: تحياتنا لك يا حبيبي.
2: أهلاً حبيبي.
0: سلام. اتصال آخر شهد.
1: بس قبل الاتصال لا تنسى طلب شهداء الحشد.
0: يلا.
1: ونقول ألو صباح الخير.
3: صباح الخير عيني الشهد الموجودين والقادر والمصورين.
1: نور عليك من يانا.
3: الله يحفظكم دكتور سجاد علامي بغداد.
1: بيك سجاد يا
3: كريم. نور نور.
1: إيه سجاد شنو حاب تسمع؟
3: والله نحب نسمع شهداء العراق الحشمعين. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم.

0: نعم. طير والإنسان والحب هجره. أي يعني يقصد داعش هم اللي هجروا هاي الناس.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: تحياتنا لكم جميعا. وياكم أحمد.
2: تحياتنا لك.
1: هذا شليش. أطلب علي محسن. أي اسمها لا من خاف.
2: لا من خاف.
1: أي نعم. بعدكم إدارة جميع القوات الأمنية والحشد الشعبي وجميع الموجودين إن شاء الله. شكرا.
0: شهد ممكن أكو تعليقات شوفينها.
2: تعليقات وعصاب أهل الحق.
0: تمام.

0: رجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الخير عليك وعلى متابعيك.
0: أهلا بيك من ويانا
1: وعلى الكادر.
0: شكرا لك
1: عباس أبو شواهب وياك.
0: أهلا بيك عباس.
1: شكرا جزيلا لبيتي لك.
0: الله يخليك.
1: من حدود السوحل العراقية
0: على رأسنا
1: أريد أسمع أغنية شد حيلك يلا وقوم.
0: شد حيلك يلا وقوم. تمام
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك وشكرا لاتصالك ومع السلامة. مع السلامة حبايبنا. أحب أذكركم بأرقام هواتفنا للمشاركة بالبرنامج. أرقامنا 0777777511 و0770777582. خليكم ويانا. يلا

0: ورجعنا لكم أيضا ونستقبل اتصال.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. نستعجل حتى ما وعليكم السلام.
1: أريد أسمع أغنية عن العشب.
0: أي منو يعني؟
1: أخو اسمي كيف يقول حشد.
0: صعب تدلل تدلل. شكرا لك، شكرا لاتصالك. مع السلامة.

متابعين التيك توك، التيك توك يريدون طلباتهم أكيد، حقهم علينا صح. أغنية مصنع الغيرة، وأيضا حسام الرسام البيش مرقة، مو أكو هيك؟ أي هاي كمل.

0: ألو صباح الخير. شلونكم شلون صحة؟ وياك أحمد المظلوم.
1: أي أحمد؟ من وين؟
0: أغنية للاتحادية.
1: من وين تتصل؟ أغنية للاتحادية. أي أغنية يعني تريد؟
0: أي أغنية من ذوقكم.
1: زين حضرتك من وين تتصل؟ من كركوك؟
0: من كركوك. أي نعم.
1: أهلا بيك
0: وبيك أكثر.
1: نورت.
0: تحياتي للكادر كله.
1: تحياتي الكادر إلك وشكرا لاتصالك. عندنا اتصال آخر ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: كيف أخبارك؟
1: الحمد لله الله يخليك.
2: معكم محمد من الفلوجة.
1: محمد من الفلوجة. إيه محمد.
2: أنا حابب أسمع أغنية العراقي لغل شمس.
1: العراقي شنو؟
2: لغل شمس ماي التنورة.
1: ها أي تمام صار تدلل. شكرا إلك.

0: بس قبل الاتصال سعدون الساعدي ايه عرفته عدنا اتصال ونقول الو الو الو راح عدنا اتصال ونقول الو الو
1: الو
0: الو صباح الخير
1: صباح النور اخبارك
0: الحمد لله الله يخليك
1: يا شي تطلع عقيل من البصر
0: حبيك حياك الله وحيا الله البصره
1: وريد اغنيه للشغال ببيت مشكله
0: شلون شنو اسم الاغنيه
1: الو
0: اسم الاغنيه شنو
1: اغنيه شغال ببيت مشكله
0: اني هم
1: شغال ببيت مشكله
0: فون الصوت مو واضح اني ما سمعت ايه هدي لي اغنيه من عندك

0: صباح النور، شلون شغلك؟
1: الحمد لله الله يخليك. من يعني؟
0: ما صغير من بغداد.
1: أهلا بيك.
0: بيجي بحاجة لبقى من كل سؤال.
1: تفضل.
0: لا تفضل. وافق اشتياق لنا بشي تسويني؟
1: عفوا؟
0: شخص بس يعني فقط أهلي فيهم اشتياق خاصة تدعم شو الشعور اللي راح يكون أنا أحب أسمع الشعور اللي راح يكون اشتياق من عقل من جمهوركم.
1: برنامجنا اليوم تحية وطن فقط للأغاني الخاصة بالقوات الأمنية. اتصال آخر ونقول ألو. ألو. ألو. راح لألو.
2: معيني
1: سيد؟ إيه هسا أسمعك.
2: الله يبارك فيك. شلونكم عيني؟
1: والله أنا هسا مو زينين صوت الراديو كلش كان عالي.
2: لا صوت أنا صوت.
1: عفوا.
2: هسا أطلب أغنية اسمها سعدي الحديثي. أي واحدة منهن؟
1: وطنية؟
2: أي نعم عنده وطنية بس ياسمين يطلع.
1: تمام.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، مع السلامة. لا لا.

0: رجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلونك؟ شلون صحتك؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: بخير الحمد لله.
0: من ويانا؟
1: قديت من الموصل.
0: أهلا بيك، حياك الله وحيا الله للموصل. شنو حاب تسأل؟
1: أريد نشيد على شرطة الحدود.
0: صار تدلل نشيد. مع السلامة. على شرطة الحدود نشيد عاد. ها ما قال لك؟

0: ورجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شلون جانك وزان؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟
1: الله يبارك فيك. بس أريد أغنية حسين الجسمي عن العراق.
0: حسين الجسمي عن العراق صار.
1: نعم. وتحية خاصة كل البرنامج.
0: صار. يوصل. شكرا لك. شكرا لاتصالك.
1: الله يسلمك.
0: مع السلامة.

0: قبل لا ناخذ الاتصال أغنية للداخلية طلب يريدون ما عندنا اتصال ونقول ألو.
1: مرحبا.
0: أهلا مرحب.
1: ورجاء العيد الثاني مع الموسى الثاني.
0: شون؟
1: مع الموصل.
0: للموصل تريد يعيدوها لك؟ عادي تدلل. شكرا لك، مع السلامة.

يعطون الضلوع الخاطرك ساتر وهي الداخلية يعني مان الناس ويعني شماردت يا هالوطن حاضر أرواح قلوب بدوة وبعد شتريد تبقى بكل زمان الناه والآن.

حبايبنا، في نهاية برنامجنا وبختام حلقتنا لهذا اليوم، اللي طلبوا الأغاني المخرج يقول اللي بيها لكم بعد الختام، انتظروها تسمعوها على الراديو أكيد. بختام حلقتنا شكرا لكم، شكرا اللي تابعونا عبر الفيسبوك والتيك توك وأيضا على الراديو اللي يسمعنا على التردد 92.1. برنامجكم تحية وطن كان وياكم بالإعداد والتقديم أني شهد الربيعي، وبالإخراج والهندسة الصوتية أثير العبيدي. حياكم الله ومع السلامة.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: مراجعين.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 و

0: استكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول، وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر السعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: حمل تطبيق قناة الرشيد الآن وتابع جميع برامجك ومسلسلاتك المفضلة واستمع لآخر الأخبار المحلية العربية والدولية، إضافة إلى البث المباشر للقناة والعديد من الخصائص المميزة. عصر المشاهدة الجديدة مع تطبيق قناة الرشيد، حمله الآن على جهازك الخاص. كن مع الحدث أولا بأول.
1: ويمكنكم أيضا الاستماع عبر التطبيق إلى راديو الرشيد كركوك.

0: أنا بصراوي وأحب البصرة وأحب ترابها وأحب منطقتي وأحب أهلها وأحب الشط والنخل والروح البصرية الطيبة وأحب إذاعة الرشيد من البصرة على التردد 91.5 FM. بصرتنا بيتنا.
1: أنا موصلي وأحب مدينتي وما شعت غيره بدنيتي وأحب أم الربيعين هذه حبيبتي مثل ما أحب مدينتي أحب أسمع إذاعتي الرشيد FM على الموجة 97.5 الرشيد بالموصل.
2: الرشيد بالموصل
3: طيبة وكرم تلقاه عندنا أهل الأنبار. اسمعنا على الرشيد FM على الموجة 91.5
4: من قلعة كركوك مدينة الذهب الأسود. اسمعونا على الرشيد 92.1.
5: في بغداد السلام نلتقي على الموجة 91.5 FM.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيدة فأم الأولى بامتياز.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: الرشيد 92.1.
1: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. من الكهرباء القديمة ولغاية رئاسة الصحة صيانة رحيمة، و 0770131966.
2: الرشيد FM

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: الرشيد 92.1.
1: في حال حدوث عطل في المحولات الكهربائية بإمكانكم الاتصال على الرقم المجاني 159، وفي حال عدم الإجابة بإمكانكم الاتصال على الأرقام المخصصة حسب القواطع. صيانة بنج علي 0770134 08 76.
2: الرشيد FM

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن زيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر الساعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: حياكم الله مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1 وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. حياكم الله ومساكم الله بالخير مع مشوارنا الأسبوعي قصة مثل مع الأستاذ القدير الدكتور الفاضل صلاح العريبي. بالبداية مساك الله بالخير دكتور.
1: مساء الخير والبركة أنس أحمد، شكرا لك ولمستمعينا الكرام، ويا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير وعافية، واعتذر عن حلقة فاتت.
0: احنا هذا الاعتذار ويا قصة، احنا نريد نسمع قصة الاعتذار والغياب.
1: حقيقة جاتني دعوة من بورد المكونات في كركوك من الأستاذة الست حسيبة والأستاذ عصام كاكعي. كان هناك سفرة إلى معبد لالش،
0: نعم،
1: اللي هو في منطقة الشيخان اللي خاص في الديانة الأيزيدية. فحقيقة أنا أحب زيارة هكذا أماكن، وتقديري لهذه الدعوة لبيتها. فسافرنا الثلاثاء الماضي إلى معبد لالش، هو معبد خاص بالديانة الأيزيدية، يقع في بين مجموعة من الجبال. المعبد يعني يعود تاريخ حوالي 1116 لعدي بن مسافر اللي هو مجدد الديانة الأيزيدية يعتبر في اعتقادهم. المعبد مبني بالحجر، مكان يحيلك بالإضافة أنه معبد ديني، لكن كتراث كبناء معلم تاريخي تستمتع جدا في استكشافه. وكان هذه الجولة مثمرة بحيث أنه يعني تواصلنا مع الأخوة الموجودين هناك الأيزيدية، وأنطونا تفاصيل كثيرة جدا عن معتقداتهم الدينية، عن العادات، عن التقاليد، عن تواصلهم مع باقي المكونات العراقية. فتأخذ معهم فكرة جميلة جدا، تم يعني رؤية بعض الممارسات الدينية أمامنا، فكانت تجربة كلش رائعة. يعني واحدة من الأشياء اللطيفة شهادة تعميد أحد الأطفال عندهم حسب الاعتقاد الديني. شاهدنا أيضا كيف يقومون بإشعال الشموع أو القناديل. عندهم ممارسة يعلقون 365 شمعة قبل الغروب يوميا،
0: قبل الغروب
1: بعدد أيام السنة، لكن بشرط أنه إشعال هذه الشموع يتم من قبل شباب غير متزوجي. هذا جانب،
0: غير متزوجي. نعم.
1: أضف إلى ذلك أنه هذه الشموع يتم إعدادها من الخيط من القطن وزيت الزيتون على يد فتيات غير متزوجات. هذا شرط أساسي.
0: نعم.
1: فبالتالي قبل الغروب يتم إنارة شوارع المعبد وأركان المعبد بهذه الشموع الخاصة في ازدياداتهم. أيضا الديانة الأيزيدية هي ديانة مرتبطة بالطبيعة بشكل مباشر، بشكل كبير جدا. في داخل المعبد هناك عين من عيون الماء، وطبعا فيما يتعلق بعين الماء حسب ما يعتقدون في منبع لهذه العين.
0: نعم.
1: وفي حجر كبير، فعين الماء يعني يصب على هذا الحجر. استفسرت حول الموضوع، فيعتقدون أن هذا الحجر هو أثر من آثار آدم عليه السلام، وأن هذه الماء تعرف باسم الماء البيضاء.
0: الماء البيضاء.

0: تربطنا علاقات صداقة مع كثير من الشخصيات من عندهم. فحقيقة كانت تجربة من التجارب اللي يعني حبيتها بشكل كلش كبير، فلذلك كانت أحد أسباب الغياب، بس يعني كانت فرصة أن نعرف أنه بمكون من مكونات المجتمع العراقي يستحق كل الاحترام والتقدير من عندنا.
1: دكتور احنا كل حلقتين وثالثة نقول لك روح فلان مكان حتى تجيب لنا معلومات.
0: أكيد إن شاء الله. أنا من النوع، أنا من طفولة حقيقة، أنا من كنت صغير يعني كنت عملية الاستكشاف والذهاب الأماكن الأثرية والدينية يعني موجودة في معايا يعني.
1: يعني أنا ما شاء الله وصلت لمرحلة الدراسة الأكاديمية بهذه
0: حقيقة يعني كلش مولع بالأماكن الأثرية. هسه من أزور أي بلد أول ما أفكر أو أزور المتاحف والأماكن الأثرية والدينية فيه، يعني حتى أشوف الثقافة العادات التقاليد. يعني نوبات أنا أستغرب على وناس تسافر لبلد يفكر أن يزور مول، يعني المول شو راح يضيف لك؟ يعني شنو ممكن يكون في المول بحيث يضيف لك؟ يعني الحمد لله عندنا في العراق ربما مولات أفضل ما موجود في الغرب على فكرة. يعني أنا عندنا مولات في العراق تستق، أنا بفرنسا بأوروبا ما شفت مثلها، يعني مولاتنا أجمل.
1: إحنا ما شاء الله
0: في المولات يعني. فالقصد أنت من تروح تزور بلد أو أي مكون من اللطيف أن تتعرف على ثقافته، على عاداته، على تقاليده. هذا يعطيك تصور أفضل في التعامل مع الآخر، معرفة قضيته ومعرفة الحقيقة منهم. يعني فيما يتعلق بالديانة الأيزيدية، إحنا كمؤرخين كثير من المؤرخين عندنا حقيقة كتبوا معلومات مغلوطة عنهم لأسباب، منها أنه هي الديانة أصلا في الأصل هي يعني ديانة في كثير من طقوسها هي سرية، أو يعني هي ما تدعو للتبشير أو غيرها، فقط هم أعضاهم. اثنين، المعلومات كانت مستقاة عنهم مأخوذة من ناس مو أيزيدية، من ناس آخرين ربما بنوا تصور خاطئ عن الآخر.
1: نعم.
0: يعني فرق من أنه شخص يحكي لك عن معتقده اللي هو يعتقد به، أو شخص يتحدث لك عن هو ماذا يرى فيه أو لا. فحقيقة كثير من المعلومات الموضوع مو فقط في الأيزيدية، كثير من المكونات
1: في كل الموضوع،
0: أي كثير من المواضيع يعني فهمت خطأ أو فسرت بآراء بعض الرحالة. الرحالة كان يأتي يعني على سبيل المثال الكنغر اللي مشهور في أستراليا. أصل الاسم الكنغر منين إجا؟ يعني
1: منين إجا؟
0: أحد الرحالة مر في أستراليا فسأل الأقوام، قال لهم شنو اسم هذا الحيوان؟ فهم بلغتهم قالوا له كانغرا، يعني ما نعرف، فهو كتب كانغرا صار اسمه كانغرا. يعني هذه كثير من الرحالة كانوا يمرون بالبلدان، هو يمر كسائح فيكتب مشاهدات الآنية.
1: نعم.
0: ما عنده تصور كامل. اليوم أنا إذا ما أعيش بالمجتمع فترة من الزمن، شوف المسبيل السفيرة البريطانية في العراق قبل ما يعينوها البريطانيين كسفيرة في العراق قضت سنوات تتنقل في العراق وتعلمت حتى اللغة الكردية.
1: نعم.
0: من عرفة المجتمعات رجعت البريطانية، رجعوا جابوها سفيرة، من عرفة طبيعة المجتمع، عرفة شلون تعامل مع العراقيين، عقليتهم. فأقصد نوبات أنك لا يمكن أن تحكم من الظاهر على مجتمع من المجتمعات بدون ما تعايش تعاشره، تعرف طباع عاداته تقاليده، لأن كثير من أحكامك راح تكون أحكام مغلوطة ومو حقيقية.
1: هذه كارثة دكتور. يعني إحنا نحكم مرات حتى اليوم للأسف، يعني إحنا الكم الهائل من الأمور الإيجابية اللي تصير بالمجتمع العراقي مدى تظهر للعلن أو للعالم بصورة أوسع، لكن الحالة السلبية دا تنتشر بأسرع، وشفناها إحنا ما شاء الله. إحنا دائما نشجع على السياحة، ومع السائحة الصينية جنابك شفت الفيديو.
0: صح.
1: يعني هؤلاء الأطفال أطفال من جايين من مدرسة، يعني المفروض وياهم مرشد أو مشرف أو مدرسين أو معلمين. نقلت في صورة سيئة رغم رسائل الدعم اللي إجتها من مشاهير ومن أشخاص يعني ومن مؤسسات على مستوى العراق والعالم بأنه هذا مو نموذج الفرد العراقي، أكو نماذج إيجابية. إحنا دائما نشوف ذول

0: سواح اللي يجون بالمتنبي أو بغير مناطق أو في أربيل، يعني من يعرفه سائح يعامله معاملة الضيف،
1: صح،
0: يعامله معاملة الضيف، إذا طلب شاي أو طلب شيء ما يأخذ منه أجور، وهذه دا نشوفها إحنا. لكن هي حالة سلبية واحدة انتشرت على مدى واسع وبينت إنه
1: احنا عندنا مثل يقول الشر يعم
0: والخير يخص.
1: والخير يخص، من تكون الحالة طبيعية العراقيين مشهورين بالكرم، ماكو جد بالموضوع. اليوم نشوف أي عملية كرم لأي سائح، الموضوع كلش طبيعي، هذا ما متعارف عليه. بس من ظهرت هذه الحالة، هي استثناء، فلذلك انتشرت بشكل أكبر لأنها مخالفة للواقع. لكن يوم التواصل الاجتماعي هو اللي اشتهر فيه. وحتى هي نفس السائحة، يعني هي ذكرت في الفيديو أنه هي لاقت كثير من الترحيب وغيرها، لكن التركيز على السلبيات أيضا هي واحدة من الطواعي البشرية عند الناس للأسف. بس هذا يخلينا أيضا نتوقف، لأن هكذا حالة سلبية رغم كل آلاف الحالات الإيجابية، هذه تبقى عالقة في الذاكرة، تنطفئ محاذير معينة لباقي السياح أنه ما يأتون، لا سيما أن القضية ما توقفت عند الأطفال، بل توصلت إلى أن أحد الموظفين، ذكرت أن أحد الموظفين حاول أن يأخذها إلى مكان مظلم في أثر بابل، يعني ما أعرف إذا تابعت الفيديو.
0: نعم.
1: فهذا شيء مؤلم جدا عندما تعين أنت كواجهة لبلدك أمام السواح ويكون بهذا المستوى الأخلاقي، فراح تعكس يعني صورة سيئة جدا. لذلك لازم أكو معايير باختيار الأشخاص في هكذا أماكن.
0: دكتور، وإحنا للأسف ما شفنا أي إجراء من قبل الحكومة ولا من قبل الوزارة ولا من قبل هيئة الآثار.
1: أنا ما أعرف إذا كان في تحقيق في الموضوع أو لا، حقيقة ما عندي معلومة.
0: يعني أنا
1: بس يفترض المنطق هكذا يقول إنه يفتح تحقيق خصوصاً على الموظف هذا. بالنسبة للشباب يعني هم مراهقين، يعني خلونا نكون واقعيين، شباب مراهقين شافوا ساحة أجنبية، يعني ما في ضابط معين، حتى وان كان ضابط اخلاقي، شباب وطالعين في سفره، نوبات، احنا يعني كثير في مجتمعاتنا نشوف يرقصون يفرحون يعني. لكن انا ان يكون المستوى بمستوى موظف حكومي بهذا العمر، يصير هنا الاشكال الكبرى.
0: يعني هذا لازم الدوله كلها تتوقف عند هذا
1: الموضوع. لازم احنا اليوم في صدد انه نغير صورة العراق في نظرة كثير من شعوب العالم. كثير ما كنت أسافر، فعندما أسأل عن العراق الكل يتصور أنه إحنا نعيش في حالة حرب أهلية، ما يعني ما يتخيل الموضوع أنه يعني ممكن أنشي ساعة واحدة بالليل بالشارع، يعني ما يستوعبون هذه القضية بسبب الصورة السيئة نقلها الإعلام. فإحنا اليوم ما نصدق أنه يجي كم إعلامي كم شخصية مشهورة يعدل هذه الصورة، إن هذا راح يساعد على السياحة، والسياحة معناها مصدر دخل، سمعة للبلد، صعود في قيمة الجواز العراقي، في كثير من الأمور يعني الإيجابية. لكن نوبات للأسف تصرف سيء من شخص معين، شايف أنت هاي قطع الدومينو من تحتاج ساعات طويلة حتى تصفطهن مع بعض.
0: نعم.
1: وبلحظة تطخ واحدة الكل يوقع، مو صح؟
0: صح.
1: البناء صعب جدا لكن الهدم كله سهل. فلذلك يعني على وزارة الثقافة، وزارة السياحة، أن تختار من يمثلها وموظفيها في الأماكن السياحية، في المتاحف. لازم يكون واجهة للبلد، واجهة مشرفة، مو بس هنا، حتى في السيطرات. للأسف نوبات احنا في السيطرات يخلون نماذج سيئة جدا، أو إنسان جاهل لا يقرأ ولا يكتب، يعني من باب الطرفة يقال أنه، ويمكن هي قصة حقيقية، يعني أحد القضاة فتوقفه في إحدى السيطرات، فمن انطى هويته لبس السيطرة، بس السيطرة شاف ميزان، هو ميزان العدالة، يقول للقاضي أنت تشتغل بيا علوة بالا خبرتي وهذا أمر وارد جدا على فكرة.
0: دكتور، إحصائيات اللي يعني أنا دائما أطلع على هذه الإحصائيات، يعني إحنا ذي الحلقة السابقة تحدثنا عن نسب الرشوة حتى تكمل المعاملة،
1: صح.
0: وكانت 24.9 يعني ما يقارب 25%. احنا حسب بيانات وزارة التربية والتخطيط عندنا أكثر من 11,000 موظف لا يقرأ ولا يكتب خلاص. يعني أمي لدرجة يعني ما يعرف يقرأ، ما يعرف القراءة والكتابة. 11,000 موظف بمكانات، يعني مو تقول بمكانات عامل خدمة أو غيره، لا بمكانات أخرى، وكذا ألف آخرين يقرأ ويكتب بدون شهادة.
1: شوف، واحدة من نتائج ضعف الدولة هي هذه. اليوم في العالم الأمية ما تقاس بعدم القراءة والكتابة. العالم اليوم يقيس الأمية بقدرة على استخدام أدوات الإلكترونية وأجهزة الحاسوب وغيرها، هنا تقاس الأمية. فتخيل إحنا بيها مستوى واسطي.
0: بس هو إذا ما يعرف يقرأ ويكتب، أوكي يعرف بس ممكن استخدام خاطئ.
1: يعني ممكن أن هكذا ناس يعينون بأمور حرفية مهنية، لكن أن يتوب يعني عفوا يتولى منصب أو يكون واجهة، هذه جريمة بحق البلد. لكن تش تتوقع من فترة زمنية عصيبة مر بها البلد، اختلط بها الحابل من نابل مثل ما نقول في المثل الشعبي، في ناس ما عندهم أي معايير للكفاءة، المعيار هو معيار الواسطة والرشوة والعلاقات خلتهم في هذا المستوى أو ذاك. فهاي الإشكالية. يعني في إحدى المدارس تعين شخص حارس لا يقرأ ولا يكتب،
0: حارس لا يقرأ ولا
1: يكتب، لكن من واسطة عليا. بمرور الزمن كل ما انه في شاغر يدزون الحارس حتى يلقي محاضرة، فأصبح كادر تدريسي، هو حارس ما يقرأ يكتب، صار كادر تدريسي. بمرور الزمن بالعلاقات بالواسطة العليا صار هو مدير المدرسة. مرت الأيام فظهر خبر بأنه راح تكون هناك لجنة رقابية تشيك على الشهادات، وهذا مدير المدرسة خاف من الموضوع يكشف أمره، فاتصل بالمسؤول أقاربه قال الحق لي أنا صرت في ظرف وأكو لجنة وراح تجي وشلون بيش أسوي. قال ليش تخاف أنت؟ قال شلون ما خاف يعني ما عندي شهادة. قال لا تخاف، هو أنت أصلا رئيس هذه اللجنة فمشنو تخاف؟ تتخيل؟ قال أنا خليك أنت رئيس هذه اللجنة اللي تشيك على آخرين. فهذه واحدة من الأشياء اللي يعني تخلينا نقف عندها هنا. فنرجع لموضوعنا، من أنا بلد مثل العراق يمتلك أماكن سياحية بهذا الحجم وساحة، وتدري أنت الصين اللي هم اليوم مليار وما أعرف إيش قد، يعني الفيديو مالها إذا ما يجيها لايكات بعدد قياس عدد سكان الصين فأقل شيء يشوفها فثلاثة أربعة مليون، يعني هذا ما حد يعرفه بالصين يعني، صح ولا
0: صح؟
1: قياسا بالعدد السكان
0: احنا يعني كمجتمع يعني 45 مليون ممكن شافوها بالعشر ملايين،
1: مو صحيح؟ فكيف في الصين؟ فتخيل الصورة جد انتقلت لناس في العالم، تصرف خاطئ من إنسان نفس دينية أخلاقه إحنا نقول يوخت أو سيز للأسف. فبالتالي هذا لازم هي الرصاصة ما تصبش تدوش يقولون المصريين. ربما يعني الحمد لله أنه ما صارت فعلة دنيئة وكان أساء لهذه الصينية بشكل أكبر بعملية الاغتصاب أو غيرها، لكن هذا لازم يخلينا نعيد حساباتنا في عملية استقبال الضيوف، من هم الواجهة للبلد. شوف أنا أنطيك فد ملاحظة، فد قضية أنا عشتها شخصيا في اليوم.
0: نعم.
1: كان عندنا زيارة إلى أحد المطارات، وبالتحديد مطار النجف أنا أتذكر يعني. وكان معانا بالوفد ناشطة أميركية، فإحنا أبلغناها بأنه لازم ترتدي الحجاب والتزمت المرأة. من وصلنا لابو الجواز انطى جوازه كان يدخن سيجارة. فأنا واقف والله أمامي هذه الحالة. فأخذ نفس وبثه في وجهه نفس السيجارة. يعني تتخيل الموقف شنو؟ تنرفزت بشكل كلش كبير. المهم سكتت. خلص ذب السيجارة بالقاع وداسها برجله. فرأسا التفتت عليه قالت هل معقول أنه هذا يمثل واجهة مطار لبلد يعني؟ بالنص قالت لك. من طلعنا أنا اتصلت ببعض الأصدقاء قلت لهم الحادثة وأعتقد اتخذوا إجراء بالشخص يعني. بس تتخيل أنا في مطار ويكون هذا كالتصرف من موظف. هذه التجربة أنا عشتها شخصيا. الحالة الأخرى طريفة يعني حقيقة طريفة. أثناء العودة لأن نرجع من النجف إلى أربيل نخطط جوي العراقي. فالتكت مالتي يعني في المقعد مالتي آخر الطيارة. فرحت أقعد في مقعدي بشكل طبيعي. وجلست وإذا بالمضيفة تأتي وهي كبيرة في العمر كانت. كانت تقول لي عفوا ممكن تغير مكانك؟ قلت عفوا هذا الرقم مالتي وهاي الكرسي انا قاعد بمكان. قالت اعرف انت قاعد بمكانك بس شوف لك غير مكان. قلت لي ويش؟ قالت مو اردت تمدد هنا. والله تتخيل الموضوع زين
0: اردت تتمدد.
1: يعني القصد المطارات السيطرات الأماكن الأثرية هذه تمثل واجهة بلد.
0: احنا ما شاء الله دكتور هسه بالجديد يعني حقيقة أنا أعرف من بعض الأصدقاء أكو فد عملية فلترة لهؤلاء الأشخاص اللي يجوا بفترات معينة وصاروا بمجال الطيران كمضيف أو مضيفة أو يعني موظفين بالمطارات. اليوم أكو وزارة النقل والمطارات بدأت تغير هذه تريد لباقة تريد جمال تريد أناقة تريد يعني حقيقة تسافر على أي خطوط جوية في العالم تشوف المضيفين والمضيفات أحسنت. على أعلى مستوى أحسنت. من الترتيب والأناقة صح. إحنا مضيفين ما شاء الله كبير بالعمر كبيرة بالعمر وضعية السمنة وغيرها يعني إحنا ما نريد نعتبر أنه هذا تنمر ممكن يدخلونا يا انه نتنمر عليه لكن هذا يكون واجهة بلد بأكمله فلازم او واجهة وبالاخص احنا يعني ممكن الشركات عادي بس لكن الخطوط الجوية العراقية هي تمثل الحكومة العراقية لان هي
1: على فكرة الخطوط الجوية العراقية من افضل الخطوط في المنطقة وبتاريخها مشرف جدا يعني من ناحية الحوادث وانا يعني كثير اطلع على صور للخطوط الجوية العراقية في يعني السبعينات الثمانينات قمة أناقة المضيفات وقبل فترة أنا يعني عجبتني أحد الصور لمضيفات عراقيات خطوط جوية العراقية وكنت ناشرها وإذا بأحد الصديقات تتصل بي قالت ترى هذه في الوسط هي آني هي الآن كبيرة في العمر لكن قمة الأناقة وقمة الرقي. فشركة خطوط جوية العراقية تاريخها ممتاز جدا يعني إذا نأتي تاريخيا وهذا مو عيب احنا من نذكر انه هاي ملاحظات انه يفترض ان تكون واجهات والعراق الحمد لله بلد فيه كفاءات فيه امكانيات مستوى عالي من الجمال حتى بل انا ادعو يعني مو فقط هنا انه ادعو حتى يكون هناك اللباس الخاص او الدخول في المطار وغيرها تبين واجهة البلد ولو الحمد لله احنا في مطار بغداد عندنا القاعات يعني مسمى باسماء الحضارات العراقية هناك ثيران مجنحة يعني مجسدات لكن يعني شنو الضير إذا يكون لباس سومري لباس عاشوري يوحي بثقافة البلد وتاريخ البلد شيء لطيف جدا ورائع جدا. أضف إلى ذلك اليوم عندنا إحنا عندنا السياحة والفندقة تخرج هواي من الشباب بمستوى عالي من الإمكانيات فبالتالي يعني هذه واجهة بلد. تشوف أنت الخطوط الجوية القطرية التركية غيرها بشوف اللبس الأناقة التهذيب في الكلام أقصد بشكل عام الناس لها الظهر
0: صح
1: والواجهة، يعني لازم الواجهة توحي بجمال هذا البلد وروعته. أنا نومات مع ابن بلدي ما عندي مشكلة، إحنا بنفس الديرة، بيناتنا ممكن إحنا متعودين، لكن أمام الآخرين لا، غير شكل. هسه أنت من يجيك خطار، مو رأساً تروح تنظف الاستقبال، مو تدخلون بالإنذار لتنظيف البيت
0: بالمواعين مال الخطار،
1: حالة من الإنذار مو صحيح، خصوصاً غرفة الاستقبال.
0: صح.
1: ليش؟ ليش أكثر غرفة نهتم بها بالبيت هي غرفة الاستقبال؟
0: هو حتى من تبني كبر لي الاستقبال،
1: مو صح؟ ليش دعم غرفة الاستقبال عندنا في بيوتنا هي في قمة الأناقة، في الصبغ، في النظافة، في الديزاينات، الديكورات؟ مع العلم لأنها واجهة يراها الآخرين. الخطار من يجيك راح يحكم على بيتك من خلال الاستقبال، صح؟
0: صح.
1: فلذلك شوف اهتمامنا بهذه الغرفة مقدسة، بيدخلوها الأطفال، مثل تكون وسخة غيرها، لأنها واجهة البيت وحتى يأخذ عنك انطباع إيجابي. فاحنا نفس الشيء أعزائي، يعني نفس الشيء، هذه الأماكن السياحية، المطارات، السيطرات، هذه غرفة استقبال، واجهة لبلد. فاحنا ما ممكن نسمح لهكذا نماذج، لهكذا شخصيات يشوهون هذا المنبر ويسيون سمعة بلد. سنين نبني بهذه السمعة، سنين طويلة نحاول نقنع الناس أن تعال العراق هو بلد آمن، سنين نقنع الاستثمار، واليوم رأس المال جبان، هذا قانون اقتصادي عندنا. فأنا إذا أشوف أنه هيك نماذج ما أطمئن لهذه البيئة، ما ممكن أطمئن لهكذا بيئة. فبالتالي أحسنت الإشارة لهذا الموضوع، هو موضوع مهم جدا، ولابد أن

0: وير في بلدنا.
1: للأسف احنا نأمل هذا الشيء، لكن احنا نأمل دائما بأنه احنا نعرف، ما حد يعرف لعله بجد صاحبه.
0: أحسن.
1: وأكو مثل يقول دكتور ما حكت جلدك مثل ظفرك. فأحنا نعرف مثل مثل ثاني يقول لك نعرف البير وغطاء.
0: أحسن.
1: فحكي لنا عن قصص هذه الأمثال دكتور.
0: ما حك جلدك مثل ظفرك، هذا البيت هو اللي الإمام الشافعي رحمه الله.
1: نعم.
0: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. شو أقصد بهذا البيت الشعر؟ أصبح هو مثل.
1: نعم.
0: يقصد به أنه أنت اليوم أكثر إنسان تعرف ما هي احتياجاتك. ما حك جلدك مثل ظفرك، بمعنى اليوم إحنا من يحكنا ظهرنا على سبيل المثال، وتطلب من شخص أن يحك لك ظهرك، راح تواجه معاناة حتى تدلي على المكان اللي هو فيه الحك، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لي جوا لي فوق، أصعد أنزل
1: يمنى يسرى،
0: لأن بس أنت تعرف وين مكان الحكة بالضبط. ما حك جلدك مثل ظفرك، في حين أنت متحك باشرة تروح على المكان العلة. لكن كان العراقي شو يقول؟ لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه،
1: لا
0: يؤلم الجرح إلا من به ألم. فلا تعتقد مهما كانت الناس قريبة منك هي أكثر حرصا منك عليك. أنت أدرى بجروحك، أنت أدرى باحتياجاتك، أنت أدرى بما تريد. فلا تحاول أن تطلب من الآخرين أشياء أنت قادر أن تقوم بها. هذه ما حك جلدك مثل ظفرك. لازم دائما نعرف كل الزين أنه إحنا أدرى بآلامنا. أكو صح هناك رفيق درب، رفيق الروح يشاركك آلامك، يشاركك أحزانك، لكن مهما كانت المشاركة بس أنت تدري بحجم ألمك وحزنك. فهذا من أجمل الأبيات التي قيلت. لذاك من يقول وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بقدرك. حتى وإن قريت واحد يحك لك جلدك، روح لإنسان يعرف قيمتك مو لأي واحد. هنا هم نقطة مهمة جدا، روح الإنسان يقدرك ويعزك بحق، حتى من يحك جلدك هم يتحملوا ما يمل منك ويعوفك، صح؟ فاذهب لمعترف بقدرك. اليوم احنا كلش نحتاج في علاقاتنا الاجتماعية أن نكون مع ناس تعرف قدرنا وقيمتنا. وحتى عندنا يعني بيت شعر أو أغنية، لا تطلب الحاجات
1: إلا من أهلها.
0: بالك
1: راح عن بالي، لا تطلب الحاجات إلا من أهلها،
0: خل نفسك بعز دوم بالك تذلها.
1: نعم.
0: ولا تطلب الحاجات إلا من أهلها. فأنت اليوم حتى من تطلب وإذا احتاجت روح لناس هم يعرفون قدرك وقيمتك وهم أهل لله.
1: مرات دكتور الزيف يخدع.
0: أحسنت أحسنت، نوبات الزيف يخدع، لكن بقدر الإمكان اعتمد على نفسك.
1: اعتمد على نفسك.
0: دوتسوفسكي شو يقول؟ يقول امشي على قدمك المكسورة ولا تترك أثر يدك على كتف أحدهم. إيش قد تقدر اعتمد على نفسك. إذا حتى رجلك مكسورة امشي عليها، أحسن ما تخلي يدك على كتف واحد يحملك مانية باكر عقبة.
1: هذه مشكلة دكتور، لكن أكو أشخاص تنخدع بالمثالية. حتى إحنا اليوم عندنا بالسوشيال ميديا تشوف إنه بعض العوائل تنشر الأمور المثالية بحيث إنه تجي

0: مرة أو لا يعني، بس يعني شيء بشيء يذكر.
1: نعم.
0: تونس هي من أكثر البلدان العربية في إعطاء الحريات للمرأة، من كان زمن أبو رقيبة الرئيس التونسي السابق.
1: نعم.
0: إلى درجة من تروح على قبره مكتوب عليه محرر المرأة أبو رقيبة، محرر المرأة.
1: من إيش حرر؟
0: من كل القيود.
1: من كل القيود.
0: إيه طبعًا، هسا حتى التعزوجات ماكو. الإرث 50-50 في تونس على فكرة، وأنا أحكيلك عن تجربة شخصية، كثير مسافر لتونس، كثير من النساء التقيتهم تقول أعطينا حريات إلى درجة بدنا نفقد حتى أنوثتنا.
1: وصلوا لهيك مرحلة،
0: يعني تتخيل الموضوع شنو؟ أنا أقصد نوبات الله سبحانه وتعالى خلق بين هذه الفطرة، الرجل رجل والأنثى أنثى، من نخرج من هذه المسؤوليات تحت مسميات مختلفة، أحيانا هو حق يراد به باطل، وأحيانا يوضع السم تحت العسل.

0: نفس الشارع نساء عارضيهم بشكل عاري وسعرها جواد، هذه الحرية؟ يقول أحدهم، أحد علماء الدين، كنت في جامعة أوروبية وأثناء تواجدي جت شركة لتطلب تصور فيديو لدعاية لمنتج ويطلبون منك تحب تشارك لكن على شرط أن تخرج عارية تماما مع المنتج. يقول نسبة التسجيل 90% الموافقات. إذا هذه حرية يعني، فبالتالي أكو إشكالية بفهمنا. يعني هسه إحنا في اتفاقيات وقعناها دولية من ضمن اتفاقية سيداو، لكن إحنا كمجتمع اتحفظنا على بعض النقاط من ضمنها أن المرأة حرة بجسدها، يعني من حقها أن تنجب بدون زواج. هذا ما يتلام لا مع ديننا لا مع عشائرنا لا مع عاداتنا وتقاليدنا. ما ممكن يكون هذا الشيء عندنا، ما ممكن تحت أي مسمى. فالقصد من كلامنا احنا جبناها احيانا مو كان كل ما يعلن في التواصل الاجتماعي كل ما يعرض هو حقيقة. لذلك تجد كثير من هذول الشخصيات بعد فترة ينتحرون. طيب ليش يعني اذا هو هيك مستمتع ليش ينتحر اصلا؟ يعني وين المشكلة؟ صح كثير من عندهم فاشين في زواجهم. تعال انت شوف لي ايش قد من هذول المشاهير ايش قد حالات الانفصال
1: كثيرة،
0: صح ولا لا؟ في حين انت اللي في بيتك والله ساتر عليك مع اولادك، فيعني ليش تشوفين القشور حتى البصله ذب قشور برا يلا توصل للب مالتها. فهذه هي قشور مو حقيقه. فاحسنت الاشاره، هذه دعوه انه احنا ما نصدق كل ما نراه، مو كل ما موجود في التواصل الاجتماعي، مو كل دي يظهرون بيدعون المثالية هم حقيقيين. في أغلبها هي فقط للحصول على اللايكات والإعجابات وغيرها، لكن في أرض الواقع هو مو صحيح. في أغلبهم عندهم مشاكل نفسية، مدمنين مخدرات، أولادهم في عندهم مشاكل. اليوم كثير من الشخصيات العالمية يعني عندهم مشاكل مع إيلون ماسك وغيره، عندهم مشاكل مع أولادهم، عندهم مشاكل في التربية. أكثر من يطلعون يدعون المثالية، هم ما أنتوكن هذه المثالية أصلا زين، لكن أمام الكاميرات شكل وما خلف الكاميرات شكل آخر.
1: دكتور الشيء بشيء أذكر الفيديوهات القصيرة اللي تظهر بالذكاء الاصطناعي اللي يسووها الفواكه والحيوانات وإلى آخره، واحدة من الفيديوهات اللي ماني أتصفح مرت عليها حقيقة منتشرة بكثرة هذه الفيديوهات في الأيام الماضية، وأتوقع أنه راح تنتشر بعد أكثر من الأيام القادمة. واحد يجي للسوق يقول أنا مليت من زوجتي أريد أبدلها، ملتهي بس تطبق وتنظف وتسوي كذا وكذا إلى آخره. يجي واحد يقول له هذه زوجتي اللي بلوغر ما أعرف شنو، هذه عبارة جميلة يتبادلون الزوجات، هما عبارة عن فواكه يعني مو، لكن على هيئة بشر القصة. ياخذ هذا الامراه اللي كانت تطبخ وتنظف الى اخره، تروح المكان فخيم كذا، ما تنسلخ من الاجواء مالتها، من يجي تقول له اطبخ لك، محتاج شيء اسوي لك كذا، موضوع عكس ذاك الشخص. اول ما يفوت يرجع من الشغل يقول له انطيني بسوي اظافيري، انطيني بسوي شعري، قال ايش طبختنا؟ يقول له ما طابخه، نطلب دليفري، نطلب كذا. فالراتب يخلص بخمس ايام، فيقولها وين أريد أرجع لذيشي. يجي عاد هذا يقول له لا أنت مختاريت، خلاص انتهى الموضوع. فإحنا نفس الحالة، أنت ممكن اللي عندك هذه نعمة تبدلها بنقمة، ممكن هذه مدبرت لك أمور البيت بأقل يعني المبالغ اللي أنت تجيك، ممكن ذيشي تريد شعرها، تريد الأظافرها، تريد الكذا موضوع للملابس، هذه الملابس لبستها مرة بعد ما ألبسها ثانية، انت راتبك 500,000 منين تجيب لي؟
0: وبعدين المظاهر خداعة. وبالمقابل يعني احنا لا افراط ولا تفريط،
1: اكيد هو لازم ما يقصر
0: يعني في نفس الوقت. يعني اذا كان على المرأة لازم ايضا مثل ما تهتم ببيتها تهتم بزوجها، يعني هذا ايضا حتى في الشرع في الاسلام يعني.

0: ضرورة جدا، مو تهمل زوجة على حساب الأولاد ولا على حساب البيت. أضف إلى ذلك أيضا الرجل
1: لازم يهتم،
0: لازم يهتم ويدللها ويسمح كلام طيب. لكن أنت ما تشوف من بلوغراج وفانشستات ما أعرف إيش يسمونهم يعني، وغلبة في جمال صناعي يعني عبارة عن حقن ويعني يأخذ زوايا. أنا حقيقة قبل فترة من فترات في واحدة يعني دوم التواصل الاجتماعي تنزل صورها فشيء يعني بالجمال، وفي احدى المؤتمرات كان عندي وكانت حاضرة وطلبت تتكلم معايا. حقيقة صدمت جدا يعني. أبد هاي مو هاي يعني.
1: الفلاتر
0: يعني أبد هاي يعني أبد هاي ما لها علاقة بهاي، ماكو وجه التشاف أصلا يعني. فالقصد وفي كثير ناس الجمال هو جمال نسبي،
1: صارت عمليات التجميل صارت يتشابهن
0: كلهن يتشابهن يعني. حتى أكون مرة لقطة سورية فيلم يعني فيديو سوري يجي يروح على المغاسل يرجع لقى زوجته قاعدة مع شخص، فرأسا يضرب زوجته ويهينها، وهذا الشخص اللي قاعد معه قال أنت منو؟ قال له هاي زوجتي. قال لا هاي زوجتي أنا، يتعاركون عليها يعني. وهي المرة هم مستغربة، ورا شوية يكتشف إنه زوجتهم كانت في المغاسل وتطلع إنه يطلع يتشابهن، إنه يروح نفس طبيب التجميل نفسه يعني. قصد يعني فيديو لطيف. فاليوم أصبحت هي يعني أحمر وأصفر ونفخ وما أعرف إيش شغلات ما أنزلها من سلطان. لكن أشوف حتى الإنسان يعجب بهذا، لكن بعد يرجع يحن للجمال الطبيعي.
1: للأسف
0: كل شيء طبيعي قيمته ما تروح.
1: الملامح الطبيعية كلش جميلة،
0: الطبيعية حتى يعني في نوبات أوفر كثير يعني، ما أعرف التلطيش بهالطريقة هذه ما أعرف شو الجمالية فيه. زين
1: لا منو بدكتور هسه كان قبل يحطون مكياج حتى السمرة تصير بيضة، هسه لا البيضة تحط مكياج تسمير ما أعرف شنو مسمي حتى تصير سمرة.
0: هو في الأصل ما حد راضي عن شكله، الأبيض يريد يصير أسمر والأسمر يصير أبيض، وعيونه زرق خضر والطويل قصير والقصير طويل. الكل محتارة بزمانه، الكل محتار بزمانه يعني. لكن لو وقتنا إحنا شو نقول؟ نقول نواة القرد بعين أم غزال. الجمال مسألة نسبية. لك أرسطو عندما رأى رجل أنيق جدا بكامل الأناقة ماذا قال له؟ قال تكلم كي أراك،
1: تكلم كي أراك.
0: تحلو بس بعد ما شفتك من تحكي جمالك هذا شنو؟ في كثير من الأحيان نشوف إنسان في قمة الجمال، امرأة في قمة الجمال، لكن من يتحدث يفقد كل هذه الجمالية. نوات نشوف إنسان كلش بسيط
1: بس من يتحدث،
0: لكن يتحدث يخبر يقول أخي أخي دم جديد حب. صح؟
1: صح.
0: فلذاك الجمال هو مسألة نسبية مو مطلقة. ما تراه أنت جميل ليس بالضرورة أن أراه جميل. إحنا عندنا مثل يقول لولا اختلاف الأذواق
1: لبارت السلعة.
0: الناس أذواقها تختلف من إنسان إلى آخر، غير شكل. في مجتمعات في أفريقيا عندهم جمال مرة بطول رقبتها، مجتمعات بشفايف حتى يخلون قرص بالشفايف إذا ملاحظ في تشاد. نعم. تشاد يعني. صحيح؟
1: صح.
0: في موزمبيق ما أعرف وين لازم صلعة وذانها طويلة، حتى يجيبون أنياب الفيلية علقوها بذان حتى سيدانها طويلة، شديدها طويلة وصلعة يزداد مهرها. لا بل أدهى من ذلك، في موريتانيا المرأة كلما طلقت يزداد مهرها،
1: كل ما تطلق
0: كل ما تطلق يزداد مهرها. فعدم سوق اسمها سوق المطلقات، وعدم حفلة تسمها حفلة الطلاق. المرأة من تطلق سوى حفلة تحت بالحفلة، حفلة يعني محزن، تتخيل الموضوع شنو. وفي موريتانيا أيضا كلما زاد وزن المرأة أصبحت أكثر مقبولية للزواج. لذلك كثير من النساء من متى توصل سن الزواج تسعى إلى أخذها للقرى حتى تأكل سعرات حرارية أعلى حتى تسمن. يعني من جماليات المرأة عندهم إن المرأة تكون مليانة مو ضعيف. أحسن يعني. فبالتالي تختلف الثقافات والمجتمعات، لكن يبقى الجمال هي مسألة نسبية. ونبقى نرجع نقول الله سبحانه وتعالى ما خلق الإنسان، وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ما خلق الإنسان إلا هو جميل، ما كل إنسان مجميل على الإطلاق
1: بالتأكيد. لكن دكتور احنا دائما نقول لك الشهادة ما تثبت انه انت مثقف،
0: أحسنت،
1: تثبت انك
0: متعلم مو مثقف.
1: ممكن رجال بدوي عايش بالصحراء، صح، لا واصل مدرسة ولا كذا، تجيبه تخليه في مكان يتحدث لك بفصاحة لسان وحديث جميل وشيق وقصص وحكاية معبرة، أفضل من شخص قضى 20 أو 25 سنة.
0: صدقني أنا بحكم عملي كنت أحتاج أجلس، يعني ممكن ألف كتب وبحوث عن تاريخ، يعني خصوصا في العهد الملكي وغيره وغيره، فكان يتطلب مني أن أجلس مع كبار السن، فكنت أجلس مع كبار السن، أجلس مع قامات تمتلك من الثقافة والمعلومات ما لا يمتلكه دكتور أو بروفيسور في الوقت الحالي، والله وفي أغلبهم كانوا هم ناس شهادة إعدادية متوسطة، لكن أجلس مع إمكانيات وثقافات وعلمية، كثير من يحكون إنجليش بطلاقة، معلومات تدري قبل الصحيفة هاي بحد ذاتها هي من أقوى وسائل الثقافة، قبل منه ما يقرأ جريدة
1: كلها تقرأ،
0: صح؟
1: صح،
0: وبالبيوتك اشتراكات بالبيوت الجرائد تجي، هسا من يقرأ جريدة؟ هسا أصلا وصلنا إلى مرحلة أن المعلومة تقلبها بالثواني، تقرأ سوار سطرين وتقلب المعلومة ما تسمحها أصلا،
1: صح،
0: الفيديوهات حتى لو فيديو بمعلومة قيمة بس أول ثانيتين ونقلبها، ما عندنا وقت،
1: ما عنده وقت، بس هو راح يشوف 100 فيديو على ثانيتين،
0: على ثانيتين، وبالتالي ما بيهن أي فائدة. أما فيديوهات تافهة، فيديوهات منحطة، فيديوهات ما أعرف إيش، تلاقي يعني تحظى بالمقبولية، للأسف الواقع وثقافة تشد بهذا الاتجاه. لذلك تشوف الصين، منصة التيك توك هي منصة صينية، صح؟
1: صح،
0: لكن من أساسيات النشر في الصين على أن يكون المحتوى علمي هادف، ممنوع نشر أي محتوى في الصين في منصتهم إلا أن يكون هادف وعلمي وفي في قيمة، يعني ولا ما يسمحوا لك بالنشر. فيقول أحدهم بعد سنوات سيكون التيك توك في دول العالم يصنع أجيال تافهة، أما عندنا في الصين فنصنع أجيال متعلمة. وقيس
1: هذا نشوفه يفتح بث
0: أستاذ أحمد، أنا يعني حقيقة أكو قضية ما دأ أفهمها، يعني شيء بالشيء يذكر. اليوم عندنا ناس تنزل فيديوهات وهذا الفيديو هو يعرف مسبقا أنه راح يهان فيه ويسائله ولعائلته، ولكن هو فرحان،
1: يعني جبت لايكات تعليقات،
0: يعني أنا مدى أفتهم أكو قوانين للكرامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رحم الله أمر إن جب الغيبة عن نفسه، فحتى وإن كان مقابلها مادي، لكن هل المادة تستحق أن تهين كرامتك؟ اليوم في أشخاص معروفين في التواصل الاجتماعي يعني مو لايك ولا ملايين آلاف اللايكات تسبهم تغلط عليهم تتنمر عليهم، يعني وهو ده يجيبها لنفسه ومع ذلك مستمر بالنشر ولا كأنه ما يعني
1: هو.
0: طيب يعني معقولة الأموال هيش تخلي الإنسان يتنازل عن كرامته؟
1: بعيدا عن الأموال دكتور، أكو أشخاص مجرد أنه ما يحصل أموال، مجرد أنه يصير عنده لايكات حتى يقول عندي كذا لايك، عندي زين كذا متابع، عندي كذا.
0: موقفك أمام أولادك، بابا في ناس تموت من أجل الكرامة، في ناس تموت من أجل الكرامة. الحسين عليه السلام قال له قلها وهي كلمة،
1: ما قال
0: كلمة، زين أنت اليوم ده تقرون هذه التعليقات بالتقليد، صور الذكاء الاصطناعي دي ينزلون عليكم، إهانة بكل ما تعنيه الكلمة من معناه، والموضوع طبيعي. سيما توقف تباع المرأة شو تحس موقفك أمام زوجتك وأولادك ولو اعتيادة؟ أعتقد حتى زوجته وأولادها فرحاني بالموضوع يعني، بس هي قطرة احنا نقول من توقع كل شيء يوقع وياه. فللأسف تحولت هذه الوسيلة التواصل الاجتماعي من وسيلة ممكن تكون هي وسيلة مهمة جدا في التطوير، في الثقافة، في العلمية، في النشر، في كشارات، إلى وسيلة بيد مجموعة من التافهين المنحطين زين، وبدأ هم يصعدون على كتاف الآخرين، وبدأ الناس يهتم بهذه الشريحة من الناس زين. وهذا شيء مؤلم جدا أن يعني يكون هكذا ناس أبو بصيدرون المشهد. بلد مثل العراق بحجم العراق بأدباء بعلماء بفنانيه بمثقفيه وغيره وغيره، يجي شخص ينطز مثل القرد والآخر يرقص وشيباته وهو يعني ما أفهم يعني.
1: الأسوأ من هذا كله نشوفه إنه بلد أني مشهور أني واصل مرحلة، ومثل شعبي يقول إذا أنت أمير وأنت أمير من يسوق الحمير، فكل واحد يقول أنا أمير، أنا اللي عالي وأنا اللي أشتغل وأنا الواجهة وأنا اللي عندي متابعين كذا وأنا كذا، لكن هو شنو؟
0: شوف لذاك أنا أقول الكرامة خط أحمر ينتهي عندها ألف صديق وحبيب.
1: ألف
0: صديق وحبيب ينتهي عند الكرامة، لأن إذا فقدت كرامتك لا حبيب يحترمك ولا صديقك يحترمك. لذلك ربطت الكرامة بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان هي الكرامة، هي كرامة الإنسان. فذكرت على قضية أنه أنت أمير وأنا أمير من السوق الحمير، ما معقولة يعني، ما معقولة أنه كل البلد يصير أمراء، ما كويش منطق، مو صحيح. الله خلقنا مختلفين، في مهندس، في طبيب، في عامل خدمة، في يعني، بس ما معقولة إذا أنت أمير وأنا أمير لعد من يسوق الحمير. يعني هسه إذا كلها تريد تروح كلية الطب لعد باقي كلها وين وديها؟ صح ولا لا؟
1: صح.
0: هي الحياة هيك ما تستقيم إلا بهالطريقة هذه. فهذا من الأمثلة اللي تدل إنه يفترض إنه دائما المجتمعات كل شيء بيها، بس مو الكل يشوف نفسه هو القمة، مو كل واحد يجي يقول أنا وما غيري، أنا فقط، أنا أمير، مو صحيح. الله خلقنا مختلفين في القامات، في المقادير. ذاك يقول الشاعر قومي رؤوسا كلهم،
1: قومي
0: أرأيت مزرعة البصل، قومي رؤوس كلهم أرأيت مزرعة البصل. طبعا هذا البيت للشاعر على الشرقي اللي توفى عام 1964.

0: العار كبير ركبه، فيضطر يروح لغير المجتمع حتى ما يعرفونه حتى ما يعيرونه، يقول فلان شيء. احنا اليوم كلش اعتيادي، يطلعون يطلع فاسد ويقول سرقت والاخر قاعد بوظيفته يقول انا دا اخذ هدايا، يعني
1: جابوا لي هدية
0: فيتباهى بها، يعني
1: 100 مليون
0: وغيره ويتباهى. فاما مسألة الحلال والحرام فخلوها على صفحة للأسف، يعني لا مخافة الله لا معيار أخلاقي. طيب بيا معايير أن نتعامل مع هؤلاء الناس؟ هذه إشكالية
1: دكتور. وإحنا المجتمع اليوم، يعني اليوم وياك باكر ضدك، أنا شفت أحد الأشخاص يعني اللي تم اعتقالهم بمنشور قبل ساعة من اعتقاله، التعليقات كلها فلان وإيجابية وعاشت إيدك وبطل وإلى آخره. بعد الاعتقال أو بعد إعلان الاعتقال، شوف التعليقات من تاريخ من وقت الاعتقال وبعده، حرامي فاسد إلى آخره، مرتشية، انقلبت.
0: احنا من مثل
1: نفس الأشخاص،
0: احنا من مثل نقول الناس على دين ملوكها، عاش الملك مات الملك، هيج ناس رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا عنه الناس قد ذهبوا. فهي هاي طبيعة البشرية. يعني علي نصيف تقول أنا كنت أتوقع 29,000 إنسان اللي مساعدتهم الفقراء راح يطلعون مظاهرات لأجلي، قالوا لهم دول 29,000 اللي انت ساعدتهم من شافوا سرقاتك عرفوا انه هاي الاموال اموالهم انت سارقتهم، اطعمه من لحم ثوره. زين، وهي هم اشكاليه روبن هود.
1: مشكله هذه والله. يعني دكتور، يعني حقيقه انا كنت اقدم البرنامج الصباحي، فسويت لهم فاصل من خلال حديثهم ولقاءاتهم ومؤتمراتهم.

0: ما عملها بسلة ترابس هذا أحمد.
1: قضية يعني إحنا ما نريد نروح للسياسة لأن سبب لنا مشاكل. ولا الحديث في هذا يعني المواضيع طويلة جدا، لكن خلينا مع الأمثال ومثل من اتكل على زاد غيره طال جوع. اللي يعتمد
0: هذا يرجعنا
1: أكل غيره
0: يطول جوع. اللي يتكل على غيره يظل جوعان. احنا نقول نبات تنابل الكاظم سامح دول التنابلة قاعدين كسالة يعني يم الكاظم قاعدين عليه السلام تنابل الناس تطيهم ويأكلون. فجا خير جاب لهم أكل، فهذا شو يقول للصاحب؟ يقول آخ حسنا يجي واحد يوكلنا. وقال على هذا التنابل الكاظم فهم أنه ما جابوا لهم أكل من واحد يوكلهم هماتين. فالقصد اللي يتكل على غيره يطول جوع. اعتمد على نفسك ونرجع نقول ما حك جلدك مثل ظفرك، فلا تتكل على الآخرين، توكل على الله سبحانه وتعالى على نفسك حتى ما تجوع
1: إن شاء الله ما يجوع. ودكتور قبل الختام يعني إحنا للأسف داهمنا الوقت، لكن نستثمر بقية الدقائق القصيرة بمثل آخر، وفي يقول دفي رجلك وبرد راسك.
0: هذا المثل ليش نقول احنا؟ الشخص المتعافي عادة يكون يعني راسه بارد وأطرافه حارة، لكن إذا أشرف على الموت تبرد رجليه
1: ويتراس.
0: فهنا يقول يعني كل متعافي ولا تقلب الدنيا على أي شيء، أكو أمور ما تستحق تعطيها أكبر من حجمها. فبالتالي نقول دفي راسك وبرد رجليك. لو بالعكس شو تقول أنت؟
1: والله دكتور هو دفي رجليك وبرد راسك ولا تهتم.
0: أحسن دفي رجليك وبرد راسك لا تهتم، لأن الموت من يجيك رجليك هي اللي تبرد. فمو كل الأمور تستحق أن نقف عندها وتذوج عليها وتزعل عليها، أكو أمور مشي. هاي نختمها نبات إحنا بالمفردة الشعبية شو يقولون؟ يقولون طز، مو صح؟ وهي مفردة في الأصل عند العثمانيين، كان الطز اللي هو الملح ما عليه ضريبة. فالجندرمة كانوا يوقفون من يجي الملح، فالجندرمة شو يقولون؟ يقولون طز، يعني خلي يولي ملح ما عليه ضريبة خلي يروح. فذاك لما نحارف شان نقول طز فيه، شو يقولون يعني في الأصل هي عثمانية. فأكو أمور يعني مشي، لا تقف عند كل شيء حتى ما تتعب حياتك،
1: حتى ما تتعب. يعني دائما لكل على نياتكم ترزقون. يعني إيش حالتها من أنت تحط رأسك على المخدة وتنام بدون تفكير؟
0: الله.
1: إيش حالتها من ترجع من الشغل ورجليك دافيانة وأنت تعبان؟
0: حسن.
1: جايب مثلا لقمة حلال، مو والله أنت نايم للظهر ورجليك بردانة
0: وراسك
1: حار تفكر منين تجيب الدينار حتى توكل عائلتك أو حتى توكل نفسك. هذا الموضوع يراد لحلقة،
0: هذا حلقة يراد على شنو؟
1: حلقة كاملة. بالإضافة إلى دكتورك موضوع جديد، ممكن جنابك مطلع على بعض التفاصيل اليوم بالسوشيال ميديا، التسول الإلكتروني
0: فظيعة. هذا مشكلة
1: يعني، هذا التسول الإلكتروني يعني يتسول بطريقة يعني ما أعرفك ولا تعرفني، تجي تطلب من عندي فد مبلغ وتشرح لي أنه عندك حالة، أنا ما أعرفك حتى أعرف أنه عندك حالة لو ما عندك. صاروا يخترعون فد قصص معينة حتى يتسول بيها، يخترع لفد شخصية وهمية لك، وصل مرحلة يتبلى على عائلته أنه الأم أو الأب أو

0: خد او كذا عندهم كذا واحنا وضع حتى شنو حتى هو قاعد تجي اموال وما يطلع. فهذا الموضوع يعني حقيقه
1: والله هذا يرادنا يعني نحكي به تفاصيل اكثر ان شاء الله في الحلقات القادمه. التسويق الالكتروني واحده من المظاهر اليوم اللي خطره جدا على المجتمع, وفي ناس تستغلها بطريقه بشعه جدا للاسف, اغلبها في عمليات نصب واحتيال او متاجره بناس بحاجات الناس الاخرين
0: للاسف دكتور.
1: يعني يوم يجيب له فد فقير يسوقه ويتاجر به
0: وياخذ ينطيفه مبلغ معين أحسن. وهو ماخذ كذا مبلغ
1: وياما كشفوا حتى ذول اللي يقفون حاط له لافته واقف بالشارع وتبرعوا لفلان, واكثر من مره مسكوهم وقطعوا كذب لا عاد ما حد ولا كل شيء يعني. والناس على نياتها يعني بحسن النيه تتبرع, يقول لك هي 1000 2000 تضر علي, لكن هو يجمع مبالغ كلش كبيره. هذه نختمها يعني على كلام حضرتك بالطرفة. في رجل غني جدا,
0: نعم
1: كثير غني. هذا الرجل في يوم قاعد بشايخانة, وإذا متسول يجي يدخل على الشايخانة, لله يا محسنين لله يا محسنين. فالمتسول التاجر صاحه قال له تعال, ايش صار لك تقدي؟ قال له والله صار لي سنة كان يشيل 50,000 وينطيه أمام الحاضرين, أشكرك وراح. 10 دقائق دخل متسول ثاني, لله يا محسنين لله يا محسنين. فصح هذا التاجر قال له تعال, قلت صار لك تقدي؟ قال له صار لي سنتين كان يشيل 25,000 وينطي مشوار. وإذا بي متسول ثالث يدخل, لله يا محسنين, قال له تعال, قلت صار لك تقدي؟ قال له صار لي 25 سنة. هذا التاجر نزح حذاءه وقام يضرب بهذا المتسول. الناس استغربوا فقالوا لهذا التاجر, أبو فلان أشو لي قد سنة انطيت, أبو السنتين انطيت, أشو هذا 25 سنة ضربته ليش؟ قال هذا السافل ابن السافل, إيش قد يملك؟ أنا قديت 10 سنين عندي كل هذه الفلوس, بعد هو إيش قد يملك حاليا؟ زين بعد مش كانت تسوي الإلكتروني
0: دكتور أيام. يعني مشكلة يعني إنه متسول يعني هذا اللي لزموه راتبه 500
1: اي مو
0: ولزموه بس باثناء ما دا يتسول عنده 2.5 مليون في وزارة الداخلية في بغداد. يعني اثناء ما لزموه عنده مبلغ 2.5 مليون. زي انت تسولت لان محتاج عندك هذه الاموال, ليش تبقى تتسول؟
1: مرض ما بيه بجا مرض
0: مرض
1: مرض نفسي. لا لا ما ممكن, ما يستطيع يغادر.
0: هذا احنا يحتاج لنا شو اسمه نفتح
1: عياده,
0: اي يحتاج لنا نتواصل ويا دكتور عبد الكريم.
1: اي دكتور
0: نفتح
1: افصل لك اياه,
0: نسوي برنامج خاص
1: بالحقيقه. دكتور عبد الكريم خليفه راح يفصل لك اياه بطريقه رائعه جدا, انه الاسباب النفسيه.
0: تحدثنا احنا دكتور في احدى الحلقات كان معي في ايام شهر رمضان دكتور عبد الكريم خليفه, وتحدث بهذا الموضوع. قال احنا العراقيين لو مكرمة ما نشوف هذا الكم الهائل من المتسولين. قال السب غير دول يعني يطلع يتسول مرة مرتين ما حد ينطي
1: فيبطل. اي صح
0: قال, لكن احنا اليوم يطلع فعلا. يشوف انه انطو
1: يطلع شغلة سهلة وقاعد واسهل منها ماكو.
0: للأسف للأسف دكتور يعني هذه المواضيع ما اعرف انه احنا شو وقت نتخلص من عدها في هذا المجتمع وفي هذا الظرف, وش وقت نوصل لمرحلة انه للأسف يعني ما اعرفها منين نبديها ومنين نختمها ومنين. واحنا وردة بدأت تغني ايام, هذه الاغنية الجميلة اللي بيها في الذكريات وايام نعيشها ذكرياتنا ويا الأيام حلو.
1: هاي يعني نختمها بذكرة وردة جزائرية.
0: نعم.
1: قبل أيام أنا راح مع العائلة لبغداد.
0: نعم.
1: فمرينا بمنطقة الخالص, تدري الخالص هناك بالطريق. فقلت لهم ترى هاي المنطقة وردة جزائرية غنت عليها.
0: نعم.
1: وردة جزائرية غنت على الخالص؟ قلت بلي. قالوا ما عندنا نتذكر. قلت لهم ما راح أقول لكم, أعطوني أنا طلع بالإنترنت الأغنية وسمعكم إياها بالسيارة. فطلعت اغنيتها ما انتش محتاج ولا نش محتاج تقول لي اقول لك يا حبيبي سامح هاي الاغنيه. فعندها مقطع تقول حنقولها عشان الناس تعرف خالص خالص مو صحيح تقول قلت لي مو تقول خالص خالص وحش تريدون تغني على خالص.
0: شكرا لك
1: دكتور. عيني تحياتي صالح.
0: شكرا للاصدقاء المستمعين والمتابعين ونتمنى ان احنا تحدثنا بمواضيع استفاديتوا من ادب ونتمنى ان استفاديتوا من بعض التجارب والقصص اللي في الامثال وتكون لكم دروس في حياتكم العمليه والمهنيه. شكرا مره اخرى
1: دكتور
0: صلاح العلايبي معد ومقدم برنامج قصه مثل عبر اثير اذاعه الرشيد 92.1 و تحياتنا لكم وشكرا مرة أخرى. إن شاء الله نلتقيكم الأسبوع المقبل.

0: مراجعين.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.

0: قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر الساعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: حياتي كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأما
2: ابتعد عن المبالغة في إظهار نفسك بشكل مثالي أمام الآخرين، ولا تتظاهر بصفات لا تمتلكها، وتصرف على طبيعتك ولا تتباهى بما لديك، ودع أعمالك تتحدث عن نفسها.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأما.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: تجنب جعل مواقع التواصل الاجتماعي أساساً للتواصل مع أقربائك، فقد تؤدي الرسائل النصية أو المحادثات إلى سوء فهم. خصص وقتاً للتواصل معهم وجهاً لوجه، وكن حاضراً عاطفياً وداعماً لهم في اللحظات السعيدة والحزينة، ولا تنسى المناسبات الهامة وقدم التهاني والتعازي لهم.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: وصل رئيس الوزراء علي الزيدي إلى مدينة نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يشارك الزيدي في عدد من الاجتماعات والفعاليات إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين وقادة الدول المشاركين في الاجتماعات. وتتضمن الزيارة بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية، فضلا عن استعراض مواقف العراق تجاه التطورات الإقليمية والدولية. أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي الزيدي أن توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت الأطر الدستورية والقانونية وتعزيز التنسيق بين جميع صنوف القوات المسلحة العراقية وتشكيلاتها يمثلان خطوة مهمة في ترسيخ الأمن الوطني ووحدة القرار الدفاعي. وبارك الزيدي في تدوينة له خطوة اكتمال توحيد تشكيلات البيشمركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، مما يعزز الأمن الوطني ويكرس العمل المؤسسي. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البرزاني قد أعلن إتمام توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة الوزارة بعد 4 سنوات من العمل بدعم أمريكي وبموجب مذكرة تفاهم مع البنتاغون. وقال البرزاني إن توحيد القوات يمثل مرحلة أولى ستليها عملية تطوير القدرات والتسليح والتدريب، مشددا على بقاء البيشمركة فوق الحزبية ودفاعا عن الإقليم. وأكد البرزاني أن البيشمركة قوة دستورية وجزء رئيس من المنظومة الدفاعية للعراق، داعيا بغداد إلى مساواة الرواتب وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والعسكري بين البيشمركة والجيش العراقي. المتحدث باسم الحكومة الدكتور حيدر العبودي قال إن رئيس الوزراء سيخاطب العالم بصوت العراق ومصالح شعبه، مؤكدا أن العراق ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة وأن أمنها يتحقق باحترام السيادة وبناء شراكات تدعم الاستقرار والتنمية. أكد وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي أن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا إلى استمرار الإجراءات الخاصة بهذا الملف خلال الأشهر المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات الوزارة لاستلام الملف الأمني في جميع المحافظات. وقال العوادي خلال مؤتمر صحفي في صلاح الدين إن جميع التشكيلات الأمنية والحكومية تعمل باتجاه جعل السلاح حصرا بيد القوات الأمنية الرسمية، مبينا أن الوزارة حصلت حتى الآن على أكثر من 6 ملايين قطعة سلاح، فيما تتواصل الإجراءات لاستكمال حصر السلاح خلال الأشهر المقبلة. 9 أشهر إضافية يمنحها الإطار التنسيقي لملف حصر السلاح بعدما حدد 30 حزيران 2027 موعدا جديدا لإنهائه، في خطوة تؤجل استحقاق 30 أيلول وتفتح الأسئلة بشأن ما الذي سيتغير خلال المهلة الجديدة ومصير الفصائل التي لا تزال تعترض على تسليم سلاحها. كشف مصدر مطلع عن عدم إطلاق تمويل رواتب الموظفين لشهر أيلول الجاري رغم قرب انتهائه، مشيرا إلى أن أي من الوزارات لم تتسلم تمويل رواتب موظفيها حتى الآن. وقال المصدر إن تأخر صرف الرواتب الذي شهدته الأشهر السابقة يتكرر مجددا خلال الشهر الحالي بسبب عدم استكمال إجراءات التمويل، عازيا ذلك إلى نقص السيولة المالية وتراجع الإيرادات وسط ترقب الموظفين موعد إطلاق مستحقاتهم المالية. رجح النائب والسابق باقر السعد ارتفاع سعر صرف الدولار الرسمي من 132 ألفا إلى 150 ألف دينار لكل 100 دولار خلال الأسابيع المقبلة ضمن ما وصفها بسياسة إصلاح اقتصادي تقودها الحكومة. وأوضح أن العراق يعاني من أزمة مالية واقتصادية حادة نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وما يجري في مضيق هرمز، مبينا أن الحكومة بدأت اعتماد خطة للإصلاح الاقتصادي ستتضح ملامحها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى أن رفع سعر الصرف سيسهم في تأمين المزيد من المبالغ لتوفير الرواتب وباقي المستحقات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: عيوني تعبها الأرق والنفس بيا نحتنق، لو الأكلمة تنفال بيحسوها النطق.
1: راديو الرشيد في القادسية 92.1 FM.

0: الراجعي.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
1: نصائح تربوية
0: من الرشيد FM. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح
0: تربوية
1: من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: هيا يا نجمة تحركي، انظري إلى أمك قمر وقلديها.
1: نجمة قمر.
2: آه يا حصحص.
0: شحتوت ماذا بك؟
2: حصحص ضاع، اختفى. أين أنت يا حصحص؟
0: لعله يأكل من البرسيم هنا أو هناك.
2: لقد بحثت عنه في كل مكان، أقول لك اختفى، اختطفته النصوص ليطلبوا فدية.
0: ما هذا الخيال العجيب؟
1: خيال حمار حصحص عجيب.
2: أصمت أيها الببغاء السخيف.
1: حصحص حمار عجيب.
0: ما ذنب حمص؟
2: إنكما لا تقدران أحزاني، إنه الفراق يا ابنة العم، فراق أغلى الأحباب. حصحص
1: حبيب حمار.
0: اهدأ يا شحتوت، وأعدك أن نبحث عنه سويا.
2: وإذا لم نجد؟
0: لا تقاطع.
3: ما هذا التهريج؟ أنا صاحب الشرطة، أبحث عن حمار ضائع.
2: أوليس الحمار روح؟ أنا أتركه يتعذب ويضيع لأنه حمار.
0: نعرف مشاغلك يا صاحب الشرطة، ولكن الأمر فيه جانب إنساني، فابن عمي شديد التعلق بحماره حصحص.
2: آه حصحص، لا أستطيع الحياة بدونه.
3: حسنا، لنذهب إلى سوق الحمير، ربما قام اللص ببيع حصحصك هناك.
4: سلمى، شحتوت، ماذا تفعلان هنا؟
2: جئنا لنبلغ عن ضياعي حصحص.
4: أمر عجيب، هذه سابع شكوى عن حمار مسروق.
3: أمر عجيب بالفعل.
4: جئت إليك لتتحرى عن هذه السرقات وتعرف سرها.
3: أظن أن أول خيط في القضية يبدأ في سوق الحمير. هل تسمح يا سيدي القاضي أن تمد لنا يد العون؟
4: لا مانع عندي ما دام ذلك لتحقيق العدالة.
3: إذن أرجوك أن تفعل ما سأطلبه منك. في هذه الملابس نستطيع التجول على راحتنا دون أن يرتاب فينا أحد.
4: أفهم. هيا ابدأ التحري.
5: قل لي يا هذا، ألديكم حمير رخيصة للبيع؟
6: الحمار الرخيص يكون في العادة كسولا أو أكولا.
5: إذن الحمار الغالي أوفر.
6: بالضبط، تبدأ الأسعار من 20 قطعة من الفضة إلى 40 حسب السن والصحة والقدرة على الاحتمال.
2: هذا الحمار هو حصحص.
3: حمارك كان أبيض اللون وهذا رمادي.
2: لا يمكن أن أتوه عن حصحص.
6: أهناك شيء يا سادة؟
4: نريد أن نشتري هذا الحمار.
6: هذا أغلاهم سعرا، ب50 قطعة فضة.
3: لقد قلت من 20 إلى 40.
6: إلا هذا، فهو من الحمير الأصيلة.
2: فعلا إنه أصيل.
4: أريد دلوا من الماء حتى أتأكد أن الحمار ليس مريضا.
6: لا لا لا، الماء يؤذي الحمار، فهو يعاني من بعض التسلخات.
3: إذن هو مريض ولا يستحق 50 قطعة.
6: سأبيعه 40 من أجل خاطركم.
4: أريد دلوا من الماء يا رجل.
6: لا لا تؤذوا الحيوان المسكين، سأبيعه 20 قطعة. إنني أمنعك.
4: إياك أن تقترب، أنا القاضي يا هذا.
2: آه يا حصحص، كنت أشعر بك يا عزيزي.
4: يا صاحب الشرطة، اقبض على هذا الرجل، هو لص الحمير.
7: you
0: وأين شحتوت الآن؟
4: في الحظيرة مع حسحس، يخاف أن يفقده مرة أخرى.
0: هذا أفضل حل للجميع.
4: كيف؟
0: أريد أن أنعم وحدي بقصة السيدة رحمة، زوجة نبي الله أيوب عليه السلام، دون إزعاج أو مقاطعة.
4: يا لك من ماكرة.
0: رويت لي أن النبي الكريم فقد ماله كله ومات أولاده جميعا، لكنه ظل صابرا على قضاء الله.
4: نعم، سيدنا أيوب مثلا أعلى في الصبر والاحتمال، وكذلك زوجته الطيبة.
0: وماذا جرى لهما بعد ذلك؟
4: سأحكي لك. بينما كان نبي الله أيوب يصلي لربه ويسأله سلامة القلب، كان الشيطان إبليس يبحث عن وسيلة جديدة يحارب بها النبي الكريم.
7: ألن تذهبوا معي لنزور نبي الله أيوب ونحاول أن نخفف عنه ما هو فيه؟
8: وماذا جرى له؟
7: ألا تعرف يا رجل إنه فقد ولده بعد ماله؟
8: ما دامت معه صحته يستطيع تعويض المال والولد.
3: هذا صحيح، الصحة أهم من المال وأهم من الولد.
8: وأيوب قوي موفور الصحة، لا تشعر أبدا عندما تراه أنه في سن 70.
3: أهو في هذه السن حقا؟
8: يبدو لي أصغر بكثير.
7: صفاء القلب ينعكس على وجه صاحبه.
8: ترق لحال أيوب وهو أفضل منك حالا، ليتك تملك نصف قوته وصحته.
9: رحمة، أصحيح ما جرى لزوجك؟
10: نعم، أصيب بمرض شديد لا ندري له سببا.
0: أعرف أنه يقوم في جوف الليل ليصلي والجو شديد البرودة، ربما تعب لهذا السبب.
10: ليس مجرد برد، إنه يتألم بشدة، وبدلا من الصراخ يردد لفظ الجلالة في خشوع.
9: اهدئي يا رحمة، لكل داء دواء.
10: ما يخيفني أن جلده يسقط وكذلك أجزاء من لحمه.
0: إلى هذا الحد؟ يا له من مرض شديد.
9: أيكون معديا؟
10: لا أدري، ولا يشغلني أن تصيبني العدوى، أنا فداء له.
0: نصيحتي لك أن تكوني على حاضر.
10: لا أريد أن أتأخر عليه، ربما احتاجني في شيء.
9: أتمكثين معه طوال الوقت لخدمته؟
10: هذا واجبي وأقل من الواجب.
11: أرجوكم يا سادة، كيف تطردون نبي الله من بيته ومن قريته؟
12: إنه رجل مريض
13: ومرضه شديد الخطورة،
12: وسوف يؤذي القرية بأسرها.
11: تكلم يا سيد حوراني، قل شيئا.
7: ربما القوم على حق يا ابنتي، فهم يمنعون الأذى عن أنفسهم وأولادهم.
11: نبي الله أيوب صار في أعينكم أذى؟
7: عندما يشفى بإذن الله سيعود إلى بيته ونستقبله جميعا.
10: أهذا آخر قول لديكم؟
7: المصلحة تقتضي حماية المجموع حتى لا يتحول المرض إلى وباء.
10: وإلى أين نذهب؟
14: اذهبوا خلف تلك الجبال البعيدة،
10: إنها أرض مهجورة قد تسكنها الذئاب والوحوش.
8: إذا كان زوجك نبيا بحق سيحميه ربه.

0: إنسان في هذا المكان الموحش؟
1: السلام عليك يا ابنتي، إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية. كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة. أرجو ألا أكون قد أزعجتك.
0: انتظر أيها الطبيب، إن زوجي مريض للغاية، وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة.
1: ما هي أعراض المرض؟
0: لحمه يسقط من جسده، ولم يبق منه إلا العظم والعصب.
1: هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري.
0: أتوسل إليك أن تعالجه، وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب.
1: لا أحتاج إلى الذهب، وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي.
0: بارك الله لك يا سيدي الطبيب.
1: العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها، ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت.
0: زوجي نبي الله أيوب، ويستحيل أن يقبل الركوع لغير الله.
1: بل يجب أن يفعل إذا أراد الخروج من محنته.
0: الموت أهون عنده مما تقول. ابتعد، إنك إبليس الرجيم.
2: كان نبي الله أيوب طوال هذه السنين يركض من المرض. ليس في بدنه عضو سليم إلا لسانا يذكر الله، وقلبا ينبض بالصبر والإيمان.
0: يا حبيبي وزوجي وسيدي، أنت نبي مجاب الدعوة، فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟
2: أجابها نبي الله أيوب: إنه يستحي من طلب الشفاء، خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله. على الأنبياء أن يصبروا ويرضوا ويحمدوا الله على كل حال.
0: أعرف، ولكنك تعاني من المرض من سنوات طويلة، تعبنا من عدها.
2: قال نبي الله: إن الله قد من عليه بالصحة 70 سنة، ألا يكون من الأدب أن يصبر 70 عاما مثلها؟
0: هل تنوي أن تصبر 70 عاما كاملة؟ كل ما ادخرناه نفد، بعت كل حلي وملابسي الزائدة، ولا أعرف ماذا أصنع في الغد.
3: صديقتنا رحمة جاءت.
4: كيف تعرفت عليها وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة؟
3: أرى أطراف ضفائرها الذهبية.
4: نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا.
3: شعرها ينساب كخيوط الذهب.
0: السلام عليكما.
4: ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة.
0: وأنا لم آتي لأبيع، وإنما لأطلب العمل.
3: عمل؟ أي عمل؟
0: أستطيع حلب الماشية، أو حياكة الملابس، أو إعداد الطعام.
4: عندي جارية تفعل كل هذا دون أجر.
3: إلا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة.
4: إذا تحدثي أنت وحدك معها.
3: آسفة يا رحمة، ليس عندي عمل يناسبك.
0: إنني في أمس الحاجة إلى المال.
3: ما رأيك أن تبيعي لي ضفيرتيك الذهبيتين؟
5: ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟
6: بكل تأكيد، إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده.
7: يا لها من حياة صعبة.
8: في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض.
1: لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أنه ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر، ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته.
6: كلام معقول،
5: ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟
7: لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا.
1: هذا في الظاهر، لا نعرف ماذا يخفي علينا.
6: نعم صحيح، الناس أسرار.
9: أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب.
0: سمعت اليوم ما آلمني، إنهم يتقولون عليك ويتهمونك في إيمانك.
2: قال لها نبي الله أيوب: إنه لا ينشغل بما يقوله الناس ما دام رب الناس غير غضبان.
0: يعتقدون أن الله غاضب عليك، ولهذا لا يمن عليك بالشفاء. أثبت لهم أنهم كاذبون، وادعوا ربك أن يشفيك.
2: غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته وتدخلها في علاقته مع ربه، لكنه لزم الصمت.
0: لماذا لا تجيبني؟ ألا تسمعني؟
2: أحس نبي الله أن زوجته قد تجاوزت وعليه وجب تأديبها، لكنه لا يقدر، فقال: إذا شفاني الله لأجلدنك 100 جلدة أدبا لك.
0: أهذا جزائي يا أيوب؟ تجلدني 100 جلدة لأنني أريد لك الراحة والشفاء؟ سامحني يا رب.
3: أشعر يا أبي بتعاطف مع السيدة رحمة، إنها تبذل كل ما تستطيع، فكيف يتوعدها نبي الله بالضرب؟
2: لا تتعجلي في الحكم يا سلمى، لتنتظري حتى تعرفي بقية القصة.
3: حسناً يا أبي، وماذا جرى بعد ذلك؟
2: جرت أشياء كثيرة لم يتوقعها أحد، لكنها تحتاج إلى وقت طويل في الحكي.
3: أعرف، والوقت تأخر، أليس كذلك؟
2: تعجبني فطنتك. في الغد إن شاء الله أكمل لك قصة السيدة رحمة زوجة النبي الكريم أيوب.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السبعة اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: كريك وراجعين.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عيني تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك. إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك، وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة، بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM

ينشف ويروح. هذا انت حبيبي وكل شي لمك، تخجل منك الريشة ويضيع اللون اذا رسام مرة يحاول يرسمك، يسمونك هوى

0: جدمك الله منزلك مفصلك علي تفصال وعلى قفل القلب مفتاح ومرهمك
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبون
0: ونصحب إلك

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم. أجمل الأغاني العربية. وأخيراً جه اليوم أبقى معاك، شوف كم سنة بستناك. يلا إمباكت. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوال.
0: العراقية.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: الرياضات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-3-5-7-2-7-1. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: ماكو صوتك عني غير.

يشتاق له ولا بعد يشتاق لي. انتهت قصة هوانا وانتهى الحب القوي, وبعد لا يحكي عليك لا يقول الويديه

0: لا بعد كل شي خلص طلع ما عنده وفاء قبل ما احتاج حبه ضيع الحب واختفى
1: خلي بس يلزم لسانه لا يضل يجرحني عاد روح وقولوا لنسيته وقلبي من همك

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: معك ضيعت سنين.
1: راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.